عم يسألوا علينا وليش حبينا عم يسألوا علينا ليش حبينا اللي تعلموا من حبنا يحب

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: تحسات حسامة ملكة على عرشها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب، من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، عم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس.

0: الأجواء الفلكية تفتح أمامك اليوم أبواباً دافئة للتواصل الاجتماعي بوجود القمر في الحوت. يوم ممتاز للقاء صديق قديم أو لتلقي دعم معنوي غير متوقع من محيطك المقرب. كواكب السرطان تدعم تعبيرك عن مشاعرك وتمنحك أسلوباً دبلوماسياً جذاباً يبهر من حولك. برج الجوزاء، اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يفجر فيكم طاقة حركية وفكرية هائلة. لديكم رغبة في التجديد وأحداث تغيير فوري ومفاجئ. يسلط القمر الضوء اليوم على شؤونكم المهنية وطموحاتكم. تراجع عطارد يطلب منكم فقط التدقيق المالي الشديد قبل أي اندفاع. برج السرطان، الشمس في برجكم تمدكم بالحيوية والجاذبية، واليوم يدعمكم القمر من برج الحوت المائي الصديق ليعزز من قدراتكم الإبداعية والروحية. تشعرون برغبة في التطلع نحو آفاق جديدة أو السفر. استغلوا اقتران عطارد المتراجع بالمشتري لاستعادة حق قديم أو تصحيح أوراق عالقة بنجاح. برج الأسد، كوكب الزهرة يتألق في أواخر برجكم ليمنحكم حضوراً مغناطيسياً مبهراً في الحب والعلاقات. اليوم القمر في الحوت يوجه طاقتكم نحو تنظيم الشؤون المالية المشتركة، الاستثمارات أو الديون. عالجوا المسائل المالية بمرونة مستفيدين من طاقة التفاؤل المحيطة بكم. برج العذراء، القمر يتواجد اليوم في برج الحوت ليركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مثالي لتقريب وجهات النظر وترطيب الأجواء وتوضيح أي التباس سابق بروح إيجابية، مستندين إلى الدعم الدافئ والتواصل الصادق الذي تمنحه كواكب السرطان. برج الميزان، القمر في الحوت يوجه اهتمامكم اليوم نحو تنظيم روتينكم اليومي والاهتمام بالصحة العامة. قد تشعرون برغبة في إنهاء الأعمال المتراكمة وتنسيق جدولكم بذكاء. مهنياً، وجود الشمس وعطارد المتراجع في السرطان يطلب منكم مراجعة مسارات وتفاصيل عملية سابقة بتأنٍ. برج العقرب، القمر في برج الحوت الماء الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر العميقة واللحظات الرومانسية أو الفنية الجميلة. وقت مناسب جداً لممارسة هواية تحبونها، وحدسكم القوي اليوم هو بوصلتكم الذهبية نحو النجاح وتجاوز التحديات. برج القوس، يتنقل القمر اليوم في بيت منزلك وعائلتك، مما يثير رغبة في قضاء وقت أطول مع الأسرة أو إدخال تعديلات مريحة على ديكور بيتك، مستفيداً من أفكار الجوزاء السريعة. عاطفياً وثقافياً، الزهرة في الأسد تمدك بتفاؤل وطاقة حب تشجعك على التطلع للمستقبل بأمل. برج الجدي، الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم سرعة بديهة وقدرة متميزة على الحوار والتواصل بوجود القمر في الحوت والمريخ في الجوزاء. يوم مناسب جداً لطرح الأفكار المبتكرة والحلول الذكية. تراجع عطارد المتصل بالمشتري يذكركم فقط بضرورة اختيار كلماتكم بعناية مع الشركاء وتفادي الوعود المتسرعة. برج الدلو، يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك المالي ليعيد ترتيب ميزانيتك وأولوياتك بذكاء ونظرة ثاقبة. استغلوا طاقة الزهرة المتألقة لتعزيز علاقاتكم وشراكاتكم الاجتماعية بالود والتفاؤل، وتجنبوا المصاريف المندفعة على المشتريات غير الضرورية. برج الحوت، أنتم النجوم بلا منازع اليوم. القمر يستقر في أواخر برجكم ليمدكم بحضور ساحر وكاريزما آسرة وطاقة إلهام وتجدد روحي بالغة العمق. تشعرون بزيادة واضحة في الثقة والقدرة على جذب الآخرين. استغلوا طاقة كواكب السرطان الصديقة لتجسيد أحلامكم ومشاريعكم الإبداعية إلى واقع ملموس.
1: حظك على الهواء.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلام تشوني الصديق على جبل لبنان.

اسمعها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.

يا ابني خد ليلى بنت ضيع نار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعودي على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعودي على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

يا ابني ع درب الخير عم بهديك، يا ابني ع درب الخير عم بهديك الله.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعد التطليعة بعيون
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: قولك بعد بنرجع مرة.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
6: تقفز
5: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
6: تزقزق ما صبت شي.
5: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
6: إنه أنا بحسها كوميدية.
5: لولو أكتر اجتماعية،
6: سياسية اجتماعية.
7: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
8: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة أربعة موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لألكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. ولتقوية الإرسال ودعمنا، دعمكم مطلوب بالإعلانات وبالسبونسورينج، أفراد، مؤسسات، جمعيات، أشخاص، دعمكم لإذاعة جبل لبنان مطلوب للاستمرار والتغطية والتقوية بالإرسال. 70-220-888. شكرا. ماذا يحدث ويحصل في وطني لبنان؟ ماذا يحصل في ثانوية الحريري بمنطقة البطريركية ببيروت؟ طلعوا النازحين وفضيت مين بيبقى؟ في مسؤولين مسميين حالهم مسؤولين بحزب الشيطان، حزب عمالة إيران وحلفائهم، بدهم يبقوا بالمدرسة عنوة. ليش؟ وليش في باب مسكر مصرين على الإبقاء على تسكيره؟ أحد أبواب مدرسة ثانوية الحريري بمنطقة البطريركية، علامات استفهام برسم الشرعية اللبنانية، برسم القانون اللبناني، برسم أهلنا اللي عندهم تلاميذ بمدرسة ثانوية الحريري بمنطقة البطريركية. عهر، بطر، استكبار على القانون وعلى الدولة اللبنانية. ناطرين شرعيتنا كيف بدها تتصرف تجاه أملاك خاصة مصرين على البقاء فيها بعض الأشخاص من غير المهجرين. قولوا الله. شوفي أشياء تانية، كل التفاصيل عندي وعندكم. اللي عنده معلومات أكتر وأهل التلاميذ بمنطقة البطريركية ثانوية الحريري، الهواء مفتوح لألكن. علوا صوتكن، صرخاتكن لحتى تسمعنا الشرعية وتتحرك. 03-444-037 بتصرفكن من لبنان وخارج لبنان. خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. الكثير من الرصد والقضايا، نداء إلى مسيحيي العالم من مسيحيي سوريا، من الأب طوني بطرس راعي كنيسة شهبة في السويداء سوريا، والمجازر اللي تعرضوا لها هني والموحدين الدروز. كتير اشياء رصدناها نحن وياكن. ماذا يحدث في تلة علي الطاهر؟ تذكروني شو رح يصير بعلي الطاهر، وتذكروني شو رح يصير آخر شي. تذكروني هيروشيما، ناكازاكي، ويمكن إمبلتين تانيين لحتى ينتهي الموضوع. قولوا الله. خلينا نبلش سوا بأغنية من الزمن الجميل، نحلم هيك بأشياء. فريق الآبا، جيمي جيمي جيمي مان After midnight. Midnight. Yeah.

0: بهالفيديو مبسوطين الأبا وقاعدين يلعبوا بهالميكسر هني ومهندس الصوت بالميكسينج والدابينج. يلا قولوا الله صوتك عالي جبل لبنان. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ كل شيء رصدناه نحن وياكم بتصرف الهواء، وفي ناس بلشت تبعت حتى قبل الفترة بشوي. بس شو هيدا 16 دقيقة؟ أول مرة بحياتي حدا بيبعت رسالة 16 دقيقة. بول صباح الخير، المجد لله، دايما لله. خلينا نسمع شو بده بول.
1: شو؟ نعم ممكن
2: يبعث رسائل.
1: نعم
2: فبس حبيت وضح لكم.
1: نعم
2: أول شيء بالنسبة للست رواتب ولل
1: نعم
2: زيادة المدارس للمتقاعدين.
1: نعم
2: أنتوا بتاخدوا ما يتبقى من الجيش. مش هيك؟ هيك القانون.
1: نعم
2: فكمان مقدمين نحن اقتراح قانون ومبروط بالمجلس النيابي.
1: نعم
2: لحتى ندفع لكم كامل تصير تاخدوا مثلكم مثل يعني قصد كامل. فالمشكلة مش عندي أنا، المشاريع عملتهم وبعدتهم. بس يا أخي طب هذا المجلس النيابي بلا سنة ست شهور.
1: نعم
2: هلا تعطل على كرمال العفو بعد شو بعمل أنا؟ ما في أصرف 800 مليون دولار إنه بيقضى مني، يعني يا ريت في يعمل الوزير
1: هيك. إيه إيه
2: إيه في وصول.
1: أنا فهمت قصدك معالي الوزير، فهمت قصدك معالي الوزير. نحن عم نقول نعم، نحن عم نقول 25-26 على أساس العميد روكوز وعد العالم وفي نازلي على الشارع ونحن عم نهدي العالم. نعم
2: موجود اقتراح القانون مجلس النواب.
1: أها يعني كمان بده مجلس النواب.
2: يا قاسم يا حبيبي يا عيني.
1: نعم.
2: كل مال بده ينصرف بس ما يكون موجود بالموازنة.
1: نعم
2: بده فتح اعتماد بالموازنة.
1: أها
2: قدمنا اقتراح قانون لفتح اعتماد كرمال المدارس.
1: نعم
2: وقدمنا مشروع قانون كرمال الست درجات اثنيناتهم على القانون بالمجلس. هذيك المرة حطوه على جدول أعمال وطارت الجلسة.
1: صحيح
2: كرمال قانون العفو.
1: نعم
2: وبعضهم هلأ مختلفين على العفو وما عم يعملوا جلسات وعم راجع. يا عمي ارحمونا شوي، طلع لسه براسنا بالملية
1: كتير
2: ونحن ما حصنا بالعملية. نعم. عملنا واجباتنا يا أخي، شو بعمل أكثر منها؟ وجهوا ضغطكم صب نوابكم، اطلعوا كل واحد عملوا مجموعات اطلعوا للنواب.
1: هو اللي حيصير معالي الوزير. نحن
2: في قطاع عام بده يعيش يا خيي، اطلعوا للنوابكم. ليش عم تضغطوا فقط على وزير الماليه كانه الزر عنده بيدفع مليار دولار؟ شو هالحكي هيدا؟ كلكم ناس خادمين بالعسكر وبتعرفوا وبتفهموا.
1: طبيعي صح.
2: وزعوا حالكم فرق بكل المناطق واطلعوا للنواب.
0: اذا يعني يا ريتك بول شرحت لي. طيب انه لا نعرف، يمكن هذا وزير المال اكيد، يعني هيك فهمت من التسجيل. لو شرحت لي شو الوضع كنا من البدايه عرفنا شو عم بصير. يلا الله محييكم العسكريين اللي بالخدمه والمتقاعدين، عن جد الله يصبركم. اليوم الصبح مثل العاده ومثل ما بعمل دائما ومثل ما بدعيكم انه تعملوا دايما، طلعت معي عسكري بالجيش اللبناني من زوق مصبح اشانجور زوق مصبح لا تقريبا منطقة المطاحن بالنهر، وبعدين انا فرقت على الأشرفية. هو طالع على خدمته باحد السكنات الجبلية بالمتن. الله يعطيه العافية، يعني عن جد الله يصبرون هالشباب، الله يحميهم. هيدي بديهية ودايما منصلي لهم لعسكرنا اللبناني. مش عم بيطلع حق نقلياته، يعني إذا ما في الأجاويد هيك والمحبين والمتحمسين بينقلوه من مطرح لمطرح، وهيدا حال آلاف العسكريين، وبيبقوا واقفين ما بيمدوا إيدهم يعني خفرا وحياء وتهذيبا بتربيتهم العسكرية وبتربيتهم البيتية، ما بيمدوا إيدهم، بيبقوا واقفين. اللي بيقفلون بيطلعوا هيك بيقلهم طلعوا، بيطلعوا. يعني في أهزب من هيك؟ في أحلى من هيك تربية عسكرية ومدنية؟ بس عن جد الله يساعدهم، يعني بسمع لهم لهالشباب، بتعرف عليهم، بعرفهم عن نفسي. في منهم بيسمعوني في منهم لا، أنه ما بصر لهم بسبب خدمتهم العسكرية. بس عن جد منصلي لهم أنا وياكم الله يساعد عسكرنا اللي بالخدمة والمتقاعد على الكرسي اللي ورتونا إياها هالزعران اللي حكمونا من 1990 لحديت سنة الماضية. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد في وطني لبنان؟ في صحيفة الديار اللي صدرت امبارح الأحد، زميلنا فادي عيد من صحيفة الديار أجرى مقابلة مع الوزير السابق وديع الخازن الذي قال لصحيفة الديار: موقف نبيه بري يؤكد أن باب التسوية مفتوح، قرارات الفاتيكان لا تنسحب كلها على الكنيسة المارونية. يحذر الوزير السابق وديع الخازن من دقة المرحلة التي تستوجب أعلى درجات الحكمة وتغليب منطق التسويات على التصعيد، معتبراً أن أي مخرج مستدام للأزمة لا يمكن أن يقوم على مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بل على مسار تفاوضي غير مباشر يحفظ سيادة وحقوق لبنان كاملة ويحول دون فرض وقائع تمس ثوابته أو تزيد الانقسام. إلى آخر المقابلة مع الوزير السابق وديع الخازن. إذا حدا بحب يطلع عليها فيكم تتواصلوا معي 70-220-888، ببعد لكم هالمقابلة لأنه هي وردت مبارح بصحيفة الديار الأحد 5 تموز 2026، وفيكم على موقع الديار تزوروا الموقع وتستعيدوا عدد أمس. تحية للمواقف الوطنية للوزير السابق وديع الخازن. صوتك عالي جبل لبنان. وبصحيفة الديار اليوم مثل كل تنين هلأ سبت وأحد كمان بيحطوا أسامي السبق وخيل وحفلات السبق. امبارح لحد 25 تموز زميلنا لورانا كوزي بالعدد اليوم التنين صفحة الاقتصادية من صحيفة الديار حاطت المزيد من أسامي الفرس والخيل اللبنانية. في فرس اسمه متيمز، قرار، الشحرور، القيصر، منصف، فيستيفال، هيدي واردة بمسرحية زياد رحباني، فيستيفال، صاعق، منيحة هيدي، صاعق، أوتار، دلوعة نجيب، يمكن صاحبها اسمه نجيب وبدلع، مغامر، فرس جبل طارق، فرس اسمه وائل الخير، حبيب الكل، يوم السعد، نسمة عبير، في فرس اسمه بليزر، منيحة هيدي، ورد، حكيم، مشرف، نجم الليل والمخضرم. هيدي أسامي جديدة كمان من أسامي الفرس والأحصنة ببيروت وبسبق بيروت. زميلنا لورانا كوزي بدي أسأله اليوم، هو بيكتب عن سبق الخيل سبت وأحد وتنين، السبت بيكتب التوقعات ومين رح يركض من الخيل نهار الأحد، نهار الأحد بيكتب التوقعات كمان بصحيفة الديار، والتنين بيكتب النتائج، نتائج سبق الأحد. بدي أسأله أنا وياكم للزميل لورانا كوزي، حضرتك بتجرب يعني بتلعب سبق؟ هلأ كانت تتهمه مرته لزياد الرحباني بالمسرحية أنه بيلعب بالسبق وسكري. سيز لورانا كوزي بتلعب بالسبق؟ أنا شخصيا لا، ما بلعب أي شيء من ألعاب اللي فيها نوع من المراهنات يعني. تحية لزملائنا بصحيفة الديار، اشتروا صحيفة الديار لحتى تساهموا ببقاء وصمود الصحف المكتوبة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
3: يسعد صباحك خيد جوني، انت بتعرف انا من متابعينك وعطول براسلك، خي جوني ما فيك تصدم وتقول 1990 لحكموا البلد. ليش قبل 1990 شو كان فيه؟ كان فيه دمار وخراب ومن هذا الشيء. كمان قبل 1990 خرب البلد كتير.
0: كان خراب يا حسام، كان خراب بخراب. 1990 كان في حرب. طيب خلصت الحرب، قالوا لنا بال 1990 صار في دولة لبنانية، من هون بتبلش المحاسبة. اوكي، وهلا ما قبل 1990 الله يلعنهم كلهم سوا، منيح هيك اللي دمروا وطننا لبنان، منيح هيك، واللي دافعوا عن وطننا لبنان تسلم دياتهم، كل واحد كان عنده قناعته. خلصنا، بلشنا العداد من 1990، قالوا لنا يا شباب يلا يعطيكم العافية كل واحد على بيته، صار في شرعية وحكومة ورؤساء جمهوريات ومكملين، وقفت الحرب العسكرية بالمبدأ. فمن هون بلش العداد السرقة وعداد الاختلاس وعداد الفساد بوطننا لبنان. فاسدين فاسدين. في ناس ما كان بدهم اغتيال، بدهم محاكمة. أنا ضد الاغتيال، بس بدهم محاكمة وعتقيل بملفات كتيرة بالهدر المقصود وغير المقصود. يعني مسايرة النظام الأمني اللبناني السوري قديما هيدي هدر. يعني لما بدو يجي عهد وزاري ونيابي ورئاسي يسير السوريين ويسير الأحزاب المسلحة ويعطيهم مئات ألوف الدولارات لبل ملايين الدولارات كأخوة لحتى يخلوه يشتغل، وبالآخر رجعوا قتلوه، فت عليهم مصاري الله، بنالهم بسوريا مئات المساكن للضباط السوريين مسايرة، وبالآخر رجعوا تآمروا وقتلوا. هيك أخبرتنا المحكمة الدولية. يا هيدا اللي قبله واللي بعده، يعني من 1990 الكتبة والفريسيين وتجار الهيكل والضعاف. الضعيف بيعطي نتيجة مثل الفاسد، الضعيف تجاه الميليشيات والضعيف تجاه الفساد وتجاه المراكز الأمنية السورية، هيدا بيعطي نفس النتيجة مثل الفاسد. يا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. بدي أرجع أدعيكم تكونوا معنا الجمعة 17 تموز الساعة 8 المساء بمطعم السراي بساحل علمة، رعية كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير ضيعة الحلوة، وبرعاية صاحب السيادة المتروبوليت سلوان موسي الجزيل الاحترام، مطران جبيل والبترون وما يليها مطران جبل لبنان للروم الأرثوذكس. حفل عشاء خيري سنوي للكنيسة لدعم صمودها للكنيسة، تطويرها، صيانتها. مهم جدا دعمكم، نحضرتوا أو ما حضرتوا. باتريك وسيدريك مش رح يقدروا يحضروا، تبرعوا للكنيسة، وبدعيكم أنتوا هيك تعملوا كمان عبر وش ماني. شاركونا، دعمونا، وأهلا وسهلا باللي بيجي بيحضر. إذن مطعم السراي ساحل علمة الجمعة 17 تموز الساعة 8 المساء، أهلا وسهلا فيكن. صلواتك سيدنا المتروبوليت سلوان موسي الجزيل الاحترام. للحجز والمراجعة 03-4-2-8-8-1-3 03-4-2-8-8-1-3 أهلا وسهلا فيكن وشكرا لدعمكن، وصلواتنا أكيد صلواتكن الأب الكاهن كاهن الرعية أرسانيوس أبو هنود وكاهن الرعية بونا جورج مخول وأهلي وأحبائي برعية كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس كفر حباب غزير. شكراً لدعمكم. وتضامنكم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا ولدعمكم لقلنا بالبريكات وتطوير الإرسال وتقويته وانتشاره بكل المناطق اللبنانية 70-220-888.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: حسات حسامه ملك على عرشه.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطيه
1: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب
2: بليله من العمر الجمعه 24 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما هاد بحكولي عنك إنك أنت دايما هاد.
2: بليلة شبابية استثنائية. السبت 18 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
2: كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
1: بعدك
2: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك.
1: غالبا.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مدام كلود، شو القصة؟ لعيبة السبق. صباح الخير جوني. بي كان أمين الصندوق 25 سنة أو أكثر، موظف من قبل الدولة أيام أوري فرعون. كان يشوف كيف يطلعوا اللعيبة والمراهنين من السبق منتوفين ومنكوبين من الحفل. ما كان يحط ولا 5 قروش بالميدان بي. والفكرة أنه مش شرط يلي موظف بالسابق يكون براهن على الخيل. مع العلم أنه خالي بالأشرفية كان مشهور بالبالوري، الله يرحمهم كلهم. نعم. إيه كان فيه، كان في رهانات كمان من خارج هيدا يراقبوا السبق بالمواضيع ويعطوا النتيجة قبل أو شيء، يعني في شيء هيك. نعم. قولوا الله، الله يرحم اللي سبقونا وكل مين قراره هو. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. روك ميتول انشورنس، وتحت عنوان منحمي قصصكن المزيد والمزيد من الفيديوهات اللي بتعبر عن دعم هالشركة للتأمين على الحياة والتأمين على ممتلكاتكن البرية والبحرية. روك ميتول انشورنس يلي كانوا سندنا طول العمر بيستاهلوا حماية تطمن قلبنا وقلبنا، أهلنا ومحبيننا اللي فينا نأمنهم عبر روك

0: روك ميتول انشورنس بنحمي قصصكن. والمزيد والمزيد من الفيديوهات. ايضا التامين على سياراتكن. فيكن تامنوا حتى على محرك السياره. روك ميتول انشورنس ومن خلال التامين البري وعلى ممتلكاتكم البحرية وكل الأشياء اللي عم تنقلوها بالبر والبحر على منازلكم في تأمين ضد الإرهاب ومخاطر الحروب. روك ميتول إنشورنس 1567 ورقم أيضا على الواتساب فيكن تتصلوا فيهن وتنتموا إلى الحماية من روك ميتول إنشورنس 70 80 81 80 70 80 81 80 روك ميتول انشورنس ومنحمي قصصكن. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك استاذ جوني وصباح مستمعينك. نحن بدنا لبنان اولا والعلم اللبناني اولا واخيرا. ما بدنا على عالم غير عالم اللبناني وبدنا أرزة لبنان وبدنا أرزة بعبدة وأمل لبنان فخامة الرئيس الله يحميه ويحميكن ويحمي لبنان. وغير هيك اللي بحب دولة تانية يروح لعندن ويتركونا نعيش بسلام. أبو علي يا أبا علي يسعد صباحك وتحية لكل مستمع بحب وطنه لبنان وأرزة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. عضو سابق الأستاذ وخينا تامر بورفول هو عضو سابق بمجلس رابطة كاريتاس ومنسق دائم برابطة كاريتاس نائب رئيس مجلس إدارة إنتاجنا اللي عم خبركن عنها والمنتوجات البلدية بإشراف كاريتاس ومنسق عمل في قسم الشؤون الاجتماعية الكاريتاسية. رسالة محبة من خينا الأستاذ تامر بورفول.
1: صباح الخير سيد جوني. صباح الخير لإلك ولإذاعتك ولأثير المحطة حلوة. صباح الخير للبنان. بالفعل تحياتنا دائمة لإلك دوماً. وبدي أقول لك نحن دايما نتصبح بهالصوت الحلو لأنه نحن صرنا عم نهرب من السوشيال ميديا الصفرة وبعض الإذاعات الهيك الانخينعة وبنهرب تنسمعك تنسمع صوتك نسمع صوت اللي ناطق بحقيقة الأمور الصوت يلي جريء بالمواقف يلي ما عنده إلا دين ولبنان ودايما متسقف لأنك معجم للديانة بالوقت يلي أنت إنسان مدافع شرس عن الكنيسة وعن الحق وثقافتك عبرة للأديان وللأوطان كما أنه بعرفك أمين ورصين وزميل كاريتاسي بامتياز دايما بتضوي على أمورنا الكاريتاسية أمورنا الحياتية الإنسانية بتضوي على الفواصل الإيجابية وبتنتقد الأشياء يلي ما فيها فايدة يلي نحنا لازم نتخلى عنها للحاب الإيجابيات. ما بعرفك إلا أنت مناضل بخندق الحق والحقيقة بزمن للأسف ضاعت الحقيقة وضاعت بوصلة الحقيقة. أنا ما فيني إلك واخد من وقتك كتير إلا إلك ربنا يكتر وزناتك حتى تضل شاهر العصا الحقيقة وبعيد عن التملق والانبطاح.

0: احنا بنحبك وتضل صوتك عالي. تحياتنا الدايمة لإلك من بيروت، من لبنان، ومن دير الأحمر اللي بتحبك كثير. صديقك تامر بورفول.
1: يا هلا يا هلا ويسعد صباحك. شكرا لمحبتك، المحبة والاحترام المتبادلين. تامر بورفول المنسق الدائم برابطة كاريتاس ونائب رئيس مجلس إدارة إنتاجنا. إنتاجنا من خير الأرض لخير الإنسان. لما بتشتروا إنتاجنا بيعود هالمنتج لدعم رسالة كاريتاس لبنان، وبتساهموا بصمود المزارعين والمزارعات والعاملين والعاملات بهالمنتجات البلدية. إنتاجنا، وصوا على إنتاجنا، كل منتجات الزعتر البلدي، اللبني، كلها منتجات بلدية، أحلى هدية لبيتكن ولكل محبينكن، أحلى هدية للعاملين بمؤسساتكن بالأعياد وبالمناسبات. هيك بتكونوا ربنا يبارككن عم تدعموا كاريتاس لبنان ورسالتها، وبنفس الوقت عم تستفيدوا من منتجات بلدية، من لبني وكبيس ومشروبات كلها وزيت زيتون، دبس الرمان وغيرها من المربيات. إنتاجنا فيكم تتصلوا بشاب من إنتاجنا جو معلوف 81-577-604. إنتاجنا. الله يبارككم، يبارك كاريتاس لبنان. الأب سمير الغاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان، الله محيي عملكن، ونحن كلنا حدكن لبنانيين ومغتربين لحتى نضل عم ندعم رابطة تستاهل كل الخير، كاريتاس لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مات بعد بوطني ووطنكن لبنان. المطربة باسكال صقر بتتابعنا دايما وبتتحمس، وأكيد حماسها الوطني معروف لأنها ربيت ببيت أبو أرز، ببيت لبناني صميم. رسالة صوتية من المطربة باسكال صقر من أغنيتها الجميلة أغنية مثل الحلم، كلمات الأب فادي ثابت، لحن شارل شليلة. يسعد صباحك باسكال صقر.
2: صباح الخير جوني، صباح الخير لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان. بهديكم أغنية مش كتير مسموعة اسمها مثل الحلم، غنيتها ضمن مسرحية هي من تلحين شارل شليلة وكتابة الأب فادي ثابت. نهاركم سعيد.
1: ونهارك أسعد باسكال صقر. الأب فادي ثابت وشارل شليلة.

0: باسكال صقر. مثل الحلم كلمات الأب فادي ثابت، لحن شارلي شليلة. استعدناها. ميرسي على هال الدعوة لنسمع الأصالة والأغاني اللي لا تذاع عادة بكل الإذاعات، بس على جبل لبنان. بس هيدي الأصالة من إذاعة جبل لبنان. بونجور باسكال صقر، بونجور بونا فادي ثابت، شلومو شاينو أبونا مدبرونو فادي ثابت. شارل شليلة الله يعطيك العافية، كمان موسيقيا صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مشروع وطن الإنسان والمؤسس النائب نعمت جورج فريم، اللي عم بيقوم بأعمال وطنية وأعمال اقتصادية وأعمال سياحية لدعم هالوطن اللي نحن عايشين فيه واللي منحبه، وطننا لبنان. 5 سنين على تأسيس مشروع وطن الإنسان. فيديو مدته دقيقة ونص على صفحة الأستاذ نعمت جورج فريم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. 5 سنين ومشروعنا وطن الإنسان. 5 سنين هدفنا تشييد جمهورية للإنسان. رؤيتنا لبنان والسيادة والحرية. لبنان التطور والازدهار. لبنان الالتزام بالوطن وإعادة بناء المؤسسات من خلال النظام التشغيلي والحوكمة الرشيدة، الهندسة والبنى التحتية، الاقتصاد والمال، الحماية الاجتماعية وسعادة الإنسان، التفوق والتمايز، البيئة والسياحة والرياضة. تحت هالعناوين 42 منتدى تحولوا من دراسات لاقتراحات قوانين عم يتقدموا تباعا للمجلس النيابي. مشروع وطن الإنسان لكل لبناني مقيم ومغترب، لكل شاب وصبية، امرأة ورجل، أطفال كبار السن والإيرادات الصلبة. بس المشروع بده شغل، وهيدا شغلنا يلي بلش من 5 سنين مثل اليوم، بأمل وإصرار والتزام لتحقيق وطن هدفه سعادة الإنسان. 5 سنين من فكرة اجتمع عليها مجموعة من الناس المخلصين لوطننا لبنان من كل الطوائف، طائفتهم وحدة لبنان. 5 سنين ونؤسس معا بالأمس واليوم وغدا لسعادة الإنسان. مشروع وطن الإنسان، فيكن تشوفوا هالفيديو الرائع جدا وكل الأخبار. وكمان كان في الأسبوع الماضي اجتماع لمشروع وطن الإنسان اللي اعتبروا أنه الدور العربي بالغ الأهمية لحماية لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. من إذاعة جبل لبنان باسم كل المستمعين والمحبين والمخلصين لوطننا لبنان، خينا نعمة جورج فريم، خي الكل، الله يحميك بمشاريعك اللي بتهدف لحماية الإنسان وحماية لبنان. مشروع وطن الإنسان، هابي بيرثداي. 5 سنين ومكملين بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية. وبعد البريك مناشدة من السوليمار، مثل ما كمان من السماية ومن كل المنتجعات السياحية، إلى رئيس بلدية زو أمكايل الياس بعينه. بنسمع سوا هالنداء لحتى يرحموا الناس بالرسوم البلدية. بعد البريك.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان .com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, Découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle « La valise d'histoire » au Théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouth Art Days ou au 7062-6200.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزاك علي أنا
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر
5: قال لي أستاذ 10 دولار قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية
5: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: شفت بيك بوكيت قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة
4: تأمين الحفل ليبانو سويس
0: صوتك عالي جبل لبنان وهيدي ليالينا الحلوة وأيامنا الحلوة اللي عم ننقلكن إياها عبر إذاعة جبل لبنان احتفاليات ومنهم مهرجان أعياد بيروت على واجهة أنطلياس البحرية وكل الفعاليات اللي عم تسمعوها منوعة جدا جدا وأهلا وسهلا فيكن Virgin Ticketing Box Office صوتك عالي جبل لبنان إذن رسالة صوتية ومناشدة من لاعب كرة السلة الشهير بالسبعينيات والثمانينيات جورج بيروتي البريزيدان جورج بيروتي من مجمع السوليمار بالكاسليك ونداء إلى رئيس بلدية زو أمكايل الأستاذ الياس بعينه أستاذ الياس صباح الخير وهيدي مناشدة من كل الناس يعني كمان طلعنا صرخات من السمايا وهلأ من السوليمار منتجعات عم بيكون في عندها ظلم عم يعتبروا من خلال الضرائب البلدية والرسوم البلدية اللي تمت دوبلتها وتربلتها وادروبل حتى كمان جورج بيروتي وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان
6: حضرة الأخ رئيس بلدية الزوق السيد الياس بعينه بعد حديثي معك على التليفون وغليت الأسعار حوالي 3 مرات قلت لي إنه مش أنا أخذت القرار هذا القرار اتاخد ونحط بالجريدة الرسمية أوكي وقلت لي إنه صارك 3 سنين صاركم 3 سنين عم تاخدوا على التسعيرة القديمة قبل ما قررت الجريدة الرسمية إنه بس حطوها بالجريدة الرسمية إنه تصير ضرب 3 قلت لي هني أخذوا القرار ونحن بدنا ننفذ ما إنه حضرتك رئيس اتحاد بلديات كسروان فيك تقلن يلي حطوا القرار بالجريدة الرسمية إنه هذا القرار شوي ظالم ما فيكم تزيدوا 300% بسنة واحدة والاقتصاد نزل يا ورا في حروب عنا في بتصور ما بعرف الأولين شو بتسمح فيك حضرتك تعترض بأنك رئيس بلديات كسروان، تعترض على هالشي وتشرج العالم كل سنة تطلع 10%، هيك شوي شوي بيتعودوا على التسعيرة الجديدة والعالم مداخيلها رجعت يا ورا. نحن بمرحلة حرب وكل اللبنانية اللي بيصرفوا مصرياتهم بلبنان ما اجوا هالصيفية، منهم ولادي واخواتي وعائلة البيروتي الموجودة بالعالم. الصديق الوفي جورج بيروتي، هيدا بكل وضوح كل شخص، كل شخص، كل مواطن عم يدفع بلدية بيفكر بالطريقة. شكرا. الرجاء التجاوب بأسرع وقت ممكن بقرار صادم من رئيس بلديات كسروان السيد الياس بعينه الصديق الأخ.
0: إذن استمعنا لنداء من مجمع السوليمار السياحي بالكاسليك التابع بلديا لبلدية زقم كايل. استاذ الياس بعينه، خينا الياس بعينه، رئيس بلدية زقم كايل ورئيس اتحاد بلدية كسروان الفتوح، برسم محبتك لهالمواطنين انه يكونوا دوبل، ليش تريبل، مرتين عن سنة الماضية، وسنة الجاي بترجع بتحط كمان مرتين، بنكون استوعبناهن. هيدا رأي كل الأحبة بالسوليمار وبالسمايا بالكاسليك، مع مناشدة لألك أستاذ الياس مجددا الاهتمام بالمزروعات هالياباس الموجود، يعني عم تاخدوا مليارات مليارات الليرات، مئات مئات ملايين الدولارات رسوم من 750 شاليه بالسمايا وكمان 700-800 شاليه بالسوليمار. على الأقل هالمزروعات تكون خضرة، يعني بدنا نحيي شرطة البلدية اللي عم تقوم بإجراءات رائعة جدا لضبط الوقوف الممنوع وغيرها، برافو عليهم. وبدنا من حضرتك أستاذ الياس بعينه تعطي أوامرك العليا القانونية لدائرة الأشغال اللي عندك بإسقاية والاهتمام بالشتول والأشجار العطشانة بالقرب من السمايا والسوليمار. وشكرا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ سيدنا البطريرك الراعي انتقل إلى ديمان، المقر الصيفي. صيفي مباركي سيدنا البطريرك. مور بشارة فتروس الراعي. مثل ما كنا خبرناكم الأسبوع الماضي، ربطة البطريرك انتقل من المقر الشتوي ببكركي إلى المقر الصيفي بالديمان على كتف وادي النوبين بقضاء بشري. وفي هذا الإطار كان العديد من الفعاليات باستقبال سيدنا البطريرك الراعي، ومنهم رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري، رئيس بلدية بقع كفرة السيد إلي حنا مخلوف. إلي حنا مخلوف مثل سعادة النائب ستريدا جعجع في استقبال صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وذلك لدى وصوله إلى المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، إلى جانب النائب البطريركي على المنطقة المطران جوزيف نفاع، النائب ويليام طوق، وعدد من الكهنة والفعاليات وأبناء المنطقة. إلي حنا مخلوف رحب بغبطة البطريرك الراعي متمنيا له إقامة مباركة في الديمان. وأكد أن حضور البطريرك السنوي إلى الصرح البطريركي في الديمان يشكل محطة وطنية وروحية جامعة تعكس الدور التاريخي الذي تطلع به البطريركية المارونية في ترسيخ الثوابت الوطنية وتعزيز قيم الحوار والوحدة ومواكبة القضايا الوطنية في مختلف الاستحقاقات. سيز إلي حنا مخلوف رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري وجه باسمه وباسم كاهن رعية بلدة بعكفرة ومخاتير بعكفرة والمجلس البلدي اللي بيرأسه الأستاذ إلي حنا مخلوف، وجه دعوة لغبطة البطريرك لترأس القداس الاحتفالي لمناسبة عيد القديس شرب المخلوف ابن بعكفرة في 18 تموز 2026 ميلادية من زمن الميلاد. مور شاربيلو سلوثوخ الميديورو لبنان، عم مريم يلدات يشوع وعم يشوع مشيحو. نستمع سويا أنا وياكم إلى ما صرح به الأستاذ إلي حنا مخلوف رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ورئيس بلدية بعكفرة خلال استقبال غبطة البطريرك في الديمان. كلمة لألك ويسعد صباحك.
7: نهار عظيم ومشرق بقضاء بشري، خصوصا جيت باسم سعادة النايب ستريد عجاجع مشان نرحب بغبطة أبينا البطريرك بقدومه على الديمان فصل الصيف، ونأكد أكثر على مواقفه الوطنية مشرفة نحن حده بكل المواقف اللي بيخدها غبطه واللي بتخدها الكنيسة. وكمان كانت فرصة مشان ندعي غبطة أبينا البطريرك لترقص قداس الاحتفالي بعيد القديس شربل ليلة السبت 18 الشهر، وإن شاء الله بنتمنى له التوفيق بهالزيارة الصيفية بقضاء بشري.
0: يطول عمرك إلي حنا مخلوف رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ورئيس بلدية بعكفرة مسقط رأس القديس شربل مخلوف. الله يحميكم يحمي صمودكم بهالجبال الحلوة جبال بشري على كتف وادي النوبين. أرزد لبنان، الله يحمي أرز لبنان ويحمي وطننا لبنان والإيمان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لكل الأشخاص اللي بيبعتوا لنا حكم لحتى ناخد عبر منها، ومنهم المستمع زياد كيروز. يسعد صباحك يا زياد. والدكتور طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار. مستمعينا اسمعوا، إياك أن تحزن فلن يشعر بك أحد إلا صحتك. إياك أن تحزن فلن يشعر بك أحد إلا صحتك. ونقلا عن نجيب محفوظ، لا أريد من الدنيا شيئا سوى أن يعطيني ربي على قدر طيبتي ونيتي. الله يعطينا على قدر نيتنا نحن وياكم. نوينا بإذن الله عم تكون طيبة، عم تكون صلوات لالله يحمي عيالنا ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. للأسف يعني امبارح قتيل وعدد من الجرحى على طرقاتنا، وبالويك اند قتيلين على اوتوستراد الدمور للأسف كمان وعملوا زحمة سير. مواطن لبناني اسمه مازن غسان الزغبي اشترى قالب جاتو لعائلته وهو راجع على البيت على أوتوستراد الدمور وقف على بسطة لحتى يشتري عرانيس درة. للأسف صدمته سيارة وقتلته على الفور. الله يرحمك مازن غسان الزغبي وكل ضحايا حوادث السير بوطننا لبنان. سرعة وقلة انتباه وقلة أخلاق بالقيادة للأسف حرموا مازن غسان الزغبي من عائلته وحرموا عائلته منه. يطول عمركم جميعا وسوق على مهلكم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني لبنان؟

0: ننتقل إلى نطاق زوق مصباح كسروان. وبلدية زوق مصباح الناشطة بخدمة هالبلدة ومناسباتها الروحية والمدنية الاجتماعية. كرم كهنة ولجان أوقاف رعاية زوق مصباح جهاز الشرطة في البلدية وحرس الليل ببلدية زوق مصباح من خلال عشاء أقيم في بيت الرعية، حضره رئيس بلدية زوق مصباح إلي توفيق صابر وأعضاء المجلس البلدي تقديراً لجهود شباب الشرطة ومساندتهم لنشاطات الأوقاف خلال الاحتفالات الدينية. الأب روجيه راجحة والأب شرب الأبي راشد شكروا شرطة بلدية زوق مصباح والحرس الليلي على الجهود اللي عم بيقوموا فيها بالروح الطيبة للدفاع بسبيل الرعية وسبيل زوق مصباح. ورد رئيس بلدية زوق مصباح بكلمة أعرب فيها عن سروره بهالتكريم هيدا واللقاء اللي بيجمع البلدية ولجان الأوقاف بزوق مصباح تحت راية الكنيسة. وأكد على أهمية التعاون بين بلدية زوق مصباح وكل مكونات المجتمع لأنه بهالتعاون بيتحقق النجاح المطلوب. أبونا معليو روجيه راجحة، أبونا معليو شربيلو أبي راشد، نوتار الخلخون موريو يشوع مشيحو، والكنوشتو تزوق مصباح. شباب البلدية، شرطة بلدية زوق مصباح، مفوض شرطة بلدية زوق مصباح نهاد خليل وكل الشباب الله يعطيكم العافية، والصبايا ما بننسى شباب وصبايا بخدمة زوق مصباح وبخدمة وطن لبنان وحماية هالبلدة العزيزة. إلي توفيق صابر ألف عافية بخدمة وطنك لبنان وخدمة زوق مصباح. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد في وطني لبنان؟ سرقات بكفر دبيان وبفاريا وعمليات سرقة كبيرة للشاليات وسقوط جريح من أحد أصحاب الشاليات بكفر دبيان وفريا. بعد البريك مباشرة المزيد والمزيد.
1: أيام زمان تجمعنا جبل لبنان إذاعتنا.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: كل العصايد من حلا عينيك.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضت عيني
4: ومشي. بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العام حسوا إلي.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي جبل لبنان وعم نسمع هالبروموسيونات الحلوة ومنهم احتفالية حلوة كتير لأول مرة ومشاركة، وأهلا وسهلا فيك مروان خوري مشاركة بمهرجان أعياد بيروت. خلينا نسمع سوا أغنية وهي جينيريك فيلم مسلسل تشيلو، جينيريك مسلسل تشيلو وحبي الأناني، ومروان خوري والصوت الحلو فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس للحجز وكونوا كتار. أهلا وسهلا فيكم. مروان خوري.

جينيريك مسلسل تشيلو، تأليف وتلحين وغناء مروان خوري، توزيع داني خوري، من مسلسل تشيلو. وليلة حلوة كتير، منهم الليلة اللي مشارك فيها مروان خوري مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية. تويوتو سيل جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي ومدام جيسيكا وردي زوجي جهاد جابرييل المر، وكل الترتيبات. وأهلا وسهلا فيكن. فيرجن تيكتين بوكس أوفيس للحجز. هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدا لبنان، لبنان الحضارة والفنون الجميلة. صوتك عالي جبل لبنان. إذن كفر دبيان وفريا وعمليات سرقات كبيرة للشاليات، عم بفوتوا بكسروا بخلعوا وبفوتوا على الشاليات. أحد السرقين الوقحين فات على أحد الشاليات وثاقبت إنه كان موجود صاحب الشاليه، تصدّاله وعركوا وياه وتعاركوا بالأيادي. فللأسف شال فرده السراق وقوص عليه لصاحب الشاليه، نقل إلى المستشفى. يا قوانا الأمنية الشرعية، شدوا همتكن، لازم تتكسر إيديون اللي مستسهلين عملية السرقة بكفر دبيان وفريا. فلت عليهم هلا يعني ما بتيجي هيدي موجات موجات. بتيجي موجة مثلا سرقات على طريق البحرية بالقرب من السمايا والسوليمار، بيكسروا إزاز السيارات وبيستكشفوا شو فيه بقلب السيارة، بيسرقوا دواليب السيارات الخلفية اللي محطوطة بالجيبات، دولاب السبير اللي بيبقى محطوط برات الجيب، يعني وقاحة. وبيكون في عصابات أوقات بتختفي، لما بتنكمش عصابة بتختفي عملية السرقة، بيرجع بيظهر عصابة جديدة. وهلأ للأسف الوقاحة بكفر دبيان فريا، فيا قوانا الأمنية الشرعية كسري لهم إيديهم وشكرا. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. وصول موكب نعوش خامنئي وعدد من أفراد عائلته إلى شارع الحرية في العاصمة الإيرانية. حركة مرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار. تحية لكل أهلنا اللي علقني بعجقة السير. النائب مروان حمادي في حديث صباح اليوم وتصريح اعتبر أن نجاح لبنان في تسلم مسؤولياته جنوباً سيزيد الضغوط الأمريكية لتسريع الانسحاب الإسرائيلي، إلا أن بري لا يزال يؤدي دوراً أساسياً في مواكبة هذا المسار. تحية لك أستاذ مروان حمادي المتابع الدائم لإذاعة جبل لبنان، ونحن عم نتابع نشاطك وتصريحاتك الوطنية. إذن من حوالي الساعة انطلقت مراسم تشييع جثمان علي خامنئي في طهران. حصيلة ضحايا إيبولا، وباء الإيبولا في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 500 وفاة. ومثل ما قلنا مبارح حصيلة مؤسفة على طرقاتنا اللبنانية، قتيل و13 جريح. وقولت مبارح كمان مثل ما ذكرنا لكم قبل شوي، قتيلين وقعوا على أوتوستراد دمور، منهم باي أخذ قالب جاتو لأولاده ومرة عم يشتري على يمين الطريق عرانيس درا، وصدمته سيارة مسرعة وقتلته للأسف. نتابع مع لبنان فايلز. علاء الخوري كتب خاص ريهان بعبد الأخير، هل يكسر ترامب شرعية نتنياهو في الجنوب؟ ميرا جزيني كتبت الضغط على لبنان امتداد لأزمة نتنياهو في الداخل الإسرائيلي. وبعده أبرز الفيديوهات
بلبنان فايلز، الأستاذ أمل أبو زيد النائب السابق، وحقائق تكشف للمرة الأولى، لبنان وسوريا شعبان لا شعب واحد، ونملك ورقة قانونية مفاجئة، وهذا ما سيحصل بعد 60 يوم. إذن مقابلة بودكاست حكينات، الزميلة سارية الجراح استضافت النائب السابق أمل أبو زيد، منشوفه بأبرز الفيديوهات بLebanonFiles.com. بودكاست حكينات، عناوين كتيرة، فيديوهات كتيرة، مقابلات كتيرة، منهم مقابلة رئيس تحرير نشرة الأخبار بالLBCI ومسؤول الأخبار والبرامج السياسية بإذاعة لبنان الحر، زميلنا بنادي الصحافي جان فيغالي، كمان مقابلته بعد من أبرز الفيديوهات لبنان فايلز. وبعد شوي رح نستعرض كمان ما أدلى به الأستاذ جان فيغالي إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية، اللي قابلت بعض مدراء التحرير لنشرات الأخبار، مقدمة نشرة الأخبار بالتلفزيون وأهميتها. بعد قليل مع الأستاذ جان فيغالي. صوتك عالي جبل لبنان. هكذا يتنقل أهالي القرى المسيحية جنوباً. علم لبنان فايلز أن سكان القرى الحدودية جنوباً وتحديداً في المناطق ذات الغالبية المسيحية يواجهون صعوبات بالغة في التنقل نتيجة الإجراءات الإسرائيلية الصارمة المتمثلة في استحداث حواجز ثابتة وبوابات عبور عسكرية، وبات الحصول على إذن مرور للوافدين من بيروت يتطلب موافقة الجيش الإسرائيلي، وتقتصر حركة التواصل حالياً على انضمام عدد محدد من الأشخاص إلى قوافل منظمة للمؤن والمواد الغذائية التي تسير دورياً إلى البلدات الحدودية. نحن عم نعرف تماماً أن رابطة كاريتاس لبنان وسفير البابوي ورئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي عم ينظموا رحلات، وكان عنده رحلة الأسبوع الماضي، لأنه ما عم يقدروا الأهالي يوصلوا بحرية لقراهم للاطمئنان على ذويهم. عم بيخبرني أحد الأشخاص من بلدة دير ميماس إنه بيو راح الأسبوع الماضي على البلدة وزارة من بعد ما أخذوا الموافقات الأمنية من لجنة الميكانيزم، ولكن رغم كل الصعوبات راح الشخص هيدا من محبته لبلدته دير ميماس الصامدة والصابرة بجنوب لبنان، إحدى البلدات المسيحية الصابرة والصامدة والمتعايشة. الله يحميكم أهلنا بالجنوب. إشكالات متنقلة. بحسب معلومات لبنان فايلز، يشهد عدد من المناطق اللبنانية إشكالات محدودة ذات طابع فردي أو مذهبي، إلا أنها تبقى محصورة ضمن نطاقها المدني والمحلي فيما تطوق تفاصيلها ولا يفصح عنها وتحجب عن وسائل الإعلام. نعم، ونحن عبر إذاعة جبل لبنان مثل ما حكيتكم ببداية الفترة كشفنا أنه للأسف بمدرسة وثانوية الحريري الرسمية بمنطقة البطريركية قرب برج المر أخلوها النازحين، ولكن بقي فيها بعض الأشخاص من غير النازحين مسميين حالهم مسؤولين بحزب الشيطان وغيرها من الأحزاب الحليفة، وباقيين ومسكرين البواب. على شو؟ على شو مسكرين البواب؟ شو عم تخفوا جوات المدرسة؟ المدرسة بدون يرجعوا أهلها لألا، بدون يرجعوا تلاميذها لألا بمنطقة البطريركية ببيروت. عيب عيب وكفر بالوطن الشيء اللي عم بيصير ببعض المدارس الخاصة، ومنهم المدرسة ثانوية رفيق الحريري بمنطقة البطريركية ببيروت، وإصرار من بعد خروج النازحين منها على البقاء وأقفال الأبواب على أشياء الله أعلم شو هي. صوتك عالي جبل لبنان.
رفض سعودي حاسم. تحدثت مصادر سياسية عن رفض سعودي لأي محاولات لتعديل اتفاق الطائف وإعطاء الثنائي الشيعي مكاسب سياسية مقابل تسليم سلاح حزب الله. وذكرت بعض المصادر أن قطر حاولت جس النبض من خلال أوراق أولية تتضمن بعض الأفكار والطروحات، إلا أن المملكة العربية السعودية سجلت رفضاً مطلقاً لهذا الأمر. نعم، يعني صار حزب شياطين إيران وعملائها بدهم المتالتي برئاسة الجمهورية، وبدهم قيادة الجيش، بدهم يغيروا اتفاق الطائف، بدهم يغيروا وجه لبنان لحتى يسيطروا عليه. يا قولوا الله يا لبنانية، خلينا نلتف كلنا حول الشرعية اللبنانية، رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة والوزراء الأوادي منضاف والنواب الأوادي منضاف والمسؤولين، لحتى نهزم الشر المستطير الآتي من بلاد الفرس. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضهم أنا وياكم يومياً lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر، اللي بيتمنى لكم أسبوع سعيد رغم كل شيء عم بيصير. صوتك عالي جبل لبنان. وتذكروني بيتلت علي الطاهر، بفضلوا أنه تتدمر على يد الإسرائيليين وليس المولى الجيش اللبناني. هالقد قلة وطنية وقلة شئمة وقلة احترام لوطننا لبنان من قبل عملاء الفرس والمجوس في لبنان. وبهالإطار رصدنا مقابلة أجريت مع الصحافي الزميل جوني منير إلى قناة الحرة. جوني منير قال طرحت الدولة اقتراح بأن يتسلم الجيش اللبناني منشأة تدعى علي الطاهر، فيها أنفاق جوا وفيها عشرات المسلحين، لما بعرف قديش بيكون عددهم علقانين جوات هالمنشأة تحت الأرض. إذن الدولة طرحت يتسلم الجيش المنشأة على أن يكون خروج المسلحين بعهدة الجيش اللبناني، إلا أن حزب عملاء إيران رفض هالاقتراح وأضاف أن المنطقة، يعني جوني منير أضاف أن المنطقة تضم أنفاقا ومستودعات، وأن الإيراني تحديداً لا يريد أن يدخلها الجيش اللبناني. شفتوا لأي درجة زميلي جوني منير ومستمعي جبل لبنان، شفتوا لأي درجة واصل العمالة عند عملاء الفرس والمجوس الكارهين لوطننا لبنان. ما بدهم الجيش اللبناني يستلم، بفضلوا أن تتدمر على أنه يستلم الجيش اللبناني البطل. الله لا يوفقكن ولا ينصركن بهالعهر والإصرار على تدمير وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد بكرة الأربعاء 8 تموز ببلدة حلوة كتير بالبقاع اسمها عينات الأرز بالقرب من دير الأحمر. دعوة عامة للجميع، داعيتنا بلدية عينات الأرز، أهالي البلدة وكل الأشخاص اللي بيحبوا يكونوا موجودين للبلدات المجاورة ومن لبنان، إلى المشاركة في استقبال معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وذلك خلال زيارته إلى عينات الأرز ضمن جولة على منطقة دير الأحمر وجوارها. بعد بكرة الأربعاء الساعة 11:30 صباحاً قدام براد عينيتا. بعد زيارة براد اللي بيحفظ المنتجات وبيبردها، المنتجات السهل المجاور لعينيتا ودير الأحمر والبلدات الصامدة، بينتقل الجميع لمبنى بلدية عينيتا لاستكمال برنامج الزيارة. أهلا وسهلا، الدعوة عامة للجميع، والدعم والوجود من خلال المواطنين من كل البقاع ومن كل لبنان بشكل رسالة دعم لبلدة عينات الأرز ولقطاع الزراعي. هيدي هي روح التعاون والاهتمام بتنمية بلدة حلوة كتير عينات الأرز وخدمة المزارعين. عينات الأرز هي مسقط رأس سيدنا المطران حنا رحمي راعي أبرشية بعلبك ودير الأحمر وجوارة للموارنة.
شلومو شاينو حسيو ميقرو يوحانون رحمي نطار لوخ موريو يشو عمشيحو ونطار العناثة الأرز عناثة أرزو لبنان. الله محيي صمودكم يا أهلنا بعناثة ودير الأحمر وبشويت والقدام وربيعة وكل الضيعة الحلوة بالبقاع الحبيب. سمولنا ضيعكن يا أهلنا بالبقاع تندعي لكم أنه الله يوفقكن ويحميكن ويحمي تعايشكن. سيدي الوزير وزير الزراعة نزار هاني الله محييك ومحيي وطنيتك وجولتك اللي رح تكون بعد بكرة الله راد على عينات الأرز وجواره. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ بريك ونرجع. خليكم معنا يا لبنانية.

0: جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: والشمس رح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ كنا الأسبوع الماضي وجهنا تحية أنا وياكم لمقدم البرامج

0: بشجع فريق كندا بوجود السفير الكندي معنا على العشاء، بس أنا بشكل عام عامل مجموعة إذا بدك. أنا مع ألمانيا وهولندا يلي ظهروا بنهار واحد للأسف، وبعد في عندي الأرجنتين. هلا أكيد نحن بهالعمر بطلنا نتحمس مثل وقت كان عمرنا 17 و18 و20 و25، تغيرت، صرت أحضر بس لمجرد لذة الاستمتاع بالألعاب الحلوة. يعني أنا مع اللعب الحلو، والسنة برجح مبدئيا الفوز بين فرنسا البرتغال والمغرب. جوني الصديق حبيب القلب، تحياتي لإلك ولإذاعة جبل لبنان.
1: يسعد صباحك ميشيل أزي. وصباح الأخلاق والهضامة، واشتقنا يلا تكون هيك بشي تقديمات جديدة. وإلك يا ميشيل، وقبل شوي سمعنا نداء من السوليمار، حيث صديقنا ميشيل أزي كمان موجود إلى بلدية زوق مكايل، إنه توصوا فينا ليش ثلاث مرات تدوبلوا علينا رسوم البلدية على الشاليات بالسوليمار والسمايا. دفعت البلدية ميشو شو يا تعرف شو عملوا في البلدية الأسبوع الماضي، أسبوع ما قبل الماضي، على بنا أنه الشاليات بلشت تدفع. طلعت لحتى أدفع تاري عاملين قسم شي 300-400، والباقيين مش عاملينهم بعد التكليف البلدية. تعذبنا على الفاضي، شفنا وجوههم الحلوة قسم المحاسبة ببلدية زوق مكايل ورجعنا. يا إن شاء الله يكونوا هلأ بدي تلفن لهم، يعني مش عايجي أطلع كمان ونحط من وقتنا ونحط نص تنكة بنزين لنوصل على ظهور زوق مكايل ويقولوا لي بعد ما طلع التكليف مسيو. قولوا الله ميشو شو ميشيل أزي بونجورك، صوتك عالي جبل لبنان.

إذن في صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة صباح اليوم الاثنين 6 تموز 2026، زميلتنا فيفيان حداد مراسلة الشرق الأوسط من بيروت. رؤساء تحرير نشرات الأخبار يتحدثون لصحيفة الشرق الأوسط عن أسرار كتابة مقدمات نشرات الأخبار وحدودها بين السياسة والمهنية. مقدمات نشرات الأخبار تكشف هوية المحطة. استخدمت المقدمة الإخبارية في مراحل كثيرة منصة لتبادل الرسائل والاتهامات السياسية بين المحطات التلفزيونية. وعادة ما يتولى رؤساء تحرير نشرات الأخبار كتابة المقدمة، فتأتي في قالب مقال تلفزيوني مباشر يتضمن رأياً واضحاً أو موقفاً صريحاً من الأحداث، وفي أحيان أخرى تحاكي المقدمة بعناية من خلال انتقاء أحداث وربطها في سياق يخدم رؤية المحطة التلفزيونية والرسالة التي ترغب في إيصالها إلى المشاهد. إذن يعود تقليد مقدمات نشرات الأخبار في المحطات اللبنانية إلى سنوات الحرب الأهلية. وفي هذا السياق تحدثت الزميلة فيفيان حداد إلى رئيس تحرير نشرات الأخبار في الـ LBCI، هو كمان مسؤول البرامج السياسية وتحرير نشرة الأخبار بإذاعة لبنان الحر. يؤكد الأستاذ جان فيغالي الذي أمضى أكثر من 40 عاماً في هذا المجال أن المحطة الـ LBCI تعتمد في مقدماتها خطأً مهنياً أكثر منه سياسياً المحطات الأخرى، وقال نحرص في الـ LBCI على الموضوعية والدقة في عرض الأخبار، لا ننحاز إلى أي طرف إلا عندما يتعلق الأمر بانتقاد قضية تمس المصلحة العامة. وأشار الأستاذ جان فيغالي إلى أن بعض المقدمات التي كتبها لا تزال راسخة في ذاكرة الجمهور، وحسب رأيه ومن بينها المقدمة التي استهلت بعبارة شعب بلا مخ خلالها جائحة

0: كورونا شعب بلا مخ. وأوضح السيد جان فيغالي هذا النوع من المقدمات ينطلق من موقف واضح تجاه سلوك أو حدث معين أكثر مما يقدم مجرد تلخيص للأخبار. ويكشف الأستاذ جان فيغالي إلى أن أي مقدمة لا تبث قبل إطلاع إدارة المحطة عليها، موضحا أن صاحب المحطة يتابع النشرة ولديه أيضا رؤيته السياسية، لذلك لا تمر أي مقدمة قبل موافقته. أما عن مواصفات المقدمة الإخبارية الناجحة فيختصرها الأستاذ جان فيغالي بالقول يجب أن تكون مختصرة وسريعة ومكتوبة بلغة بسيطة وجمل قصيرة بحيث تصل إلى جميع المشاهدين بسهولة. ويختم مؤكدا أن غياب المقدمات عن نشرات الأخبار الغربية لا يعني غياب التوجهات السياسية، مضيفا لا توجد مؤسسة إعلامية من دون خط تحريري أو رؤية، لكن طريقة التعبير تختلف من وسيلة إعلامية إلى أخرى. إذن رئيس تحرير نشرات الأخبار بالـ LBCI السيد جان فيغالي وعدد من رؤساء تحرير نشرات الأخبار في محطات أخرى ضيوف صحيفة الشرق الأوسط الصادرة صباح اليوم. إذا حدا بحب يطلع على التفاصيل فيكم تتواصلوا معي 70-220-888 مزودكم بكروب عن صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة صباح اليوم الاثنين. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 تحية لألك رياض رزق الله. رسالة صوتية منسمعها.
1: صباح الخير سيد جون، يسعد صباحك يا رب. كان في دولة حميتهم هالحرامية، كانوا مسكين البلد وزمام أمور البلد، وكانت إيران عم تدعمهم، عم بيجيهم مال من هون ومن هون، مستبيحين البلد بمطارات وبمرافق وبكل شيء. هلا تسكرت بوش الموفي عندهم مصادر وصاروا منكوبين فوق هذا، وكله صاروا فلتنين على السرقات على عينك يا تاجر. هدول انكشفوا هني مكشوفين من قبل، بس كان في شيء عم بيستر عليهم. يسعد صباحك
0: وصباحك حلو. الرقم اللي منتهي ب887 الله يحمي وطننا لبنان من كل شر ومن كل شرير. صوتك عالي جبل لبنان. عنوان من عناوين الثقة بوطننا لبنان، فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال نهر الموت باتجاه جوني. وبلشت عروضات من الأسبوع الماضي ومستمرة لغاية 10 تموز. فيكن تطلعوا من خلال زيارة فهد سوبر فاليو SAL على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. البروشور مؤلف من 23 صفحة، سلامة اكسترا لوقية $2.95، سبيشال اوفر على كل منتجات سي بلو. نص كيلو مقانق $2.95 وكمان السجق نص كيلو $2.95. بقسم الخضار والفواكه بطاطا حلوة ب125,000 ليرة الكيلو، والملفوف الكيلو ب24,000 ليرة فقط. بقسم المشروبات الروحية بلاك ليبل جوني ووكر ب$19.95 بدل $23.95. كثير توفير كبير على المشروبات الروحية. بيوصل التوفير للـ$20 و$25 ببعض الايتمز. تكيلا خوسيه كويرفو بلو سيلفر ب$7.95 بدل $14.95. كافي ميت اوريجينال ب$2.50. طحينة ماركة الوادي الأخضر 900 جرام ب$5.20. أسعار حلوة كتير. أهلا وسهلا فيكن. زبدة لور باك 200 جرام بدولارين وعشرين سنت. توفير من الخمسة سنت والعشرة سنت والعشرين سنت للعشرة والخمستاعش والعشرين وخمسة وعشرين دولار على مختلف الايتمز. حليب دانو فول كريم 900 جرام بستة دولار وخمسة وتسعين سنت. وفيكم تشتروا مي أيضا وتوفروا. ونصيحة مني اشتروا مي وكتروا. أولاند ووتر سبيشل برايس بثمانين سنت فقط. جيلي ماركة أروبا، أروبا جيلي ستة ساشي بدولارين وأربعين سنت. جبنة بيكون، بيكون موتزاريلا شريدد ب 14 دولار و 70 سنت 2 كيلو. إذن توفير كتير كبير بكل المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد التنظيف وكل المواد المتعلقة أيضا بالمطبخ. أهلا وسهلا فيكن من 8 الصبح للعشاء المساء. وسيأتكم بمحلة فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
2: جوني يسعد صباحك وصباح المستمعين. جوني بلدية الشويفات، يعني ما بعرف شو بدي لك، مليون وسبعمائة ألف بالسنة لتمنتاشر مليون. شو اللي تغير؟ ضربوها بعشرة. بس بدي أعرف شو اللي تغير. يسعد صباحك.
0: نعم، قدم اعتراض. هل أنت قدمت اعتراضك عبر إذاعة جبل لبنان؟ قدم، روح على المبنى البلدية، قدم كمكلف أنت اعتراض خطي، ونحن أكيد بتعطيني رقمه ومنوصله كمان لرئاسة البلدية. تكرم عينك. هيدي الديمقراطية. صوتك عالي جبل لبنان. بلدية مدينة شويفات اختتموا فعالية الدورة الثالثة بفن الرسم في حفل أقيمة في قاعة مكتبة الأمير شكيب أرسلان الدولية بمشاركة الطلاب وأهليهم والمشرفين على هذه الدورة وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي والتربوي. تخلل الحفل معرض للأعمال الفنية التي أنجزها الطلاب خلال الدورة، عكست المواهب والإبداعات والتطور اللي حققه الطلاب، وجرى توزيع شهادات تقدير على المشاركين. وللمناسبة أكد رئيس اللجنة الثقافية التربوية في بلدية شويفات الأستاذ وجدي صعب استمرار دعم رئيس البلدية نضال ذيب الجردي والمجلس البلدي للأنشطة الثقافية والتربوية التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وصقل مواهبهم بما يسهم في تعزيز الإبداع وبناء جيل واعد. تحية لكم أستاذ وجدي صعب، المجلس البلدي، اللجنة الثقافية التربوية، ورئيس البلدية نضال ذيب الجردي. الله يكبر وجبكم بخدمة الشويفات وبخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لكم. الرقم ينتهي بالتسعة خمسة سبعة. بناء الثقة يستغرق سنوات وهدمها لا يحتاج سوى ثانية واحدة. حكمة حلوة وحكمة تانية اسمع دكتور غسان النمار طبيب وجراح زراعة الأسنان. لا تطلب رضاهم، عش حياتك وكأنك لا تراهم. شكرا لكل مستمع ومستمعة بيبعث لنا حكم لحتى نتبصر فيها. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
5: ولا منحس ولا منحس
4: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
5: وينك وينك
4: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: بعدك تطلي عبعيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: قولك بعد بنرجع مرة.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي.
5: وينك.
4: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
7: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما ليلك ركب كيبل فيجن.
9: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم. المستمع احمد بعت لي مخالفه سيارة كونغو رينو كونغو بدون لوحة خلفية
10: وهذا كمان على
0: الكولا. يلا بعت لي هون على 70-220-888.
6: ليك بدي يطلع
10: جاني شوف هالشحار التاني كمان.
0: يا مشحر. اوكي يلا كمان بعت لي مخالفة تانية على منطقة الكولا 70-220-888 ودغري بيوصلوا على قيادة قوى الأمن الداخلي. المستمع لي الصعب بيصبح عليكم جميعا كذلك الأمر. جان بايد يسعد لي صباحك. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني تفقد الأسبوع الماضي جسر سرجبال الجاهلية بقضاء الشوف اللي بيشكل شريان أساسي بيربط بين بلدات المنطقة. تم تفريغ أسفل الجسر من دون تقوية الأساسات. هالشي بيشكل خطر على هالجسر وقد يؤدي إلى الانهيار. تابع الموضوع مع هيئة الإغاثة ووزارة الأشغال وطلب استغلال فترة الصيف للقيام بأعمال التدعيم اللازمة لهالجسر، خصوصا أنه وزير الأشغال أستاذ فايز رسامني بلغوا للنائب دكتور فريد البستاني أنه تم وضع الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأعمال عن طريق الهيئة العليا للإغاثة وفق دراسة هندسية وعلمية. وبالويك أند أيضا نهاية أسبوع بنشوف عامرة بالنشاطات للنائب فريد البستاني. جمعة 3 تموز زار بلدية كفرنيس وعقد برفقة فريق عمل ورشة عمل بعنوان إنماء الاقتصاد المحلي لتحفيز السكن المستدام. رئيس بلدية كفرنيس شربل جان بارك، نائب رئيس البلدية الياس فؤاد الخوري، كاتب ومحرر البلدية ثابت أدوار الخوري، والعضوين إليدي بلحود ووليد لحود. لقاء لمدة ساعتين، تم الاتفاق على متابعة تنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية لبلدة كفرنيس الشوفية العزيزة، وأبقاء خطوط التواصل مفتوحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأول امبارح السبت 4 تموز استقبل النائب البروفيسور فريد البستاني في دار القمر بدير القمر عدة وفود محلية ومخاتير، تمحورت الأحاديث حول النتائج المرتقبة لاتفاق الإطار وضرورة الشروع بالبدء بإعادة إعمار قرى وبلدات الجنوب لحتى يقدروا الأهالي يرجعوا يستعيدوا حياتهم الطبيعية. وبعد ظهر السبت شارك البستاني في حفل افتتاح راوند سبورتس فيليج في دير القمر، مجمع متكامل بضم عدة ملاعب رياضية، وهو بإدارة ابن دير القمر المهندس أدي رنو. وقدم لهم البستاني التهاني لأن هكذا مبادرات تغني الشباب وتؤمن لهم أمكنة لممارسة هواياتهم الرياضية وتبعد الشباب اللبناني عن الأفات والعادات الغير صحية. وامبارح الأحد 5 تموز شارك البستاني في القداس الإلهي في كنيسة مر يعقوب ببلدة معاصر بيت الدين. ترأس هذا القداس المطران مارون العمار مطران أبرشية صيدا، وتم خلال القداس مباركة الأعمال التي تستكمل للبناء بكنيسة مر يعقوب معاصر بيت الدين. شلومو شاينو حسيوم يقرو مارون العمار نطار لوخ موريو يشوع مشيحو سيز فريد البستاني، الله يعطيك العافية بخدمة الشوف وبخدمة وطنك لبنان. الشوف بيجمعنا وقضايا اللبنانيين بتجمعنا، ومكملين سوا نحن وياك إيد بإيد بخدمة الوطن لبنان والمواطن اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. مدام ماي ومشاركة لأول مرة، أهلا وسهلا فيك.
11: بونجور مسيو صديق، كيفك؟ أنا عندي مشكلة بحب أعرض عليك، ما بعرف إذا بتقدر تساعدني. أنا مدام بالسبعين عمري وجوزي بالثمانين، عنا شاليه بالأونيفير بفيترون، كل سنة منطلع منصيف أنا وجوزي. السنة طلعنا لقينا في حد منا دغري بحد فيترون فيليج بفيترون، هيدا اونيفير مشروع الاونيفير، بلشين ينقر الصخور كلها، هاي محمية يعني اصلا ممنوع حدا يعمر فيها، نقر نقر نقر يعني لا فينا نقعد لا فينا ننام لا فينا نعيش، يعني طالعين لنرتاح لنصيف، ما تأخذني بندفع بلاوي لحتى واحد يرتاح، ما منقدر نرتاح ابدا ابدا. حكينا مع الاداره قال نحن ما منقدر، هيدا محمي عنده وصاية قويه، شو القصه يا عمي شو الحل؟ بقى حبيت انا اعرض هالقصة عليك، ما بركي بتقدر تساعدنا بشي انه تبعت حدا يوقفوا هيدا الانسان، صخور كل صخر قد الجبل يعني نازل ينقر بهال بوكلين وجرفات وكاميونات، يعني شيء لا يطاق عن جد. هلأ أنا جعت حملت غراضي ونزلت عجوني، يعني صيف بجوني، شو العمل؟ بحياتك إذا كان بتقدر تساعدنا بهالقصة هذه بكون ممنونتك أنا.
0: تكرم عينك مدام ماي، ولكن بتكون تساعدوا نفسكم بالأول وتقدمي لو لوحدك. إذا إدارة المجمع ما بدها تقدم شكوى، أنت وبعض الأشخاص الآخرين أو حتى أنت وجوزك لوحدكم بتروحوا بتقدموا شكوى بالبلدية وعاجلا منتابع الموضوع. بس لو ما معه ترخيص، يعني ما نحن منقول أنه محمية، كلمة محمية، لو ما معه ترخيص ما بيسترجي لا هو ولا البلدية أنه يعطوا ترخيص. بس بكل الأحوال خلينا ننتبه على النهاية، اليوم بتطلع على البلدية ضمن الدوام الرسمي أو بكرة الصبح وبتقدمي شكوى وبتعطيني رقمة لحتى نتابع مع البلدية فورا ونشوف. لبنان كله ستنا ومستمعي جبل لبنان، لبنان كله عم يعني عمران عم يمتد، الإنسان عم يتكاثر، كل شيء كل شيء. يعني لما أنا اشتريت بالسماية من حوالي 25 أكتر من 35 سنة من سنة 2002 بالسماية بالكاسليك كنا نتمشى حول السماية بستين الخيار والكوسة، صارت كلها هلأ مجمعات بحرية أو منشآت تانية، معارض سيارات وغيرها. إنسان عم يمتد وعم تدمر الطبيعة، بس إنه شو بدنا نعمل، هاي الطبيعة الإنسانية التدميرية. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكوري لبنان شير بريد أند لوف، واليوم على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي ستروبري تيراميسو ومانجو، أيضا مانجو باشن فروت تيراميسو. تيراميسو من مختلف النكهات والأنواع. تيراميسو بليس in every layer، فيكن تعملوا أوردر للتيراميسو الطيب وكل المنتجات 1635 من كل المناطق اللبنانية. وودن بيكوري لبنان أيضا تحت عنوان The Happiest Cake in Town. لو بتشوفوا الصور، يعني الصور مش مثل الشوفي، إنكم تروحوا على برادات الجاتو بي وودن بيكوري لبنان تطلعوا على هالكيك الرائع جدا، The Happiest Cake in Town. آيتمز جديد، Sweetness in every dot. Dot Cake 1635 بتوصوا. إذا زرتوا صفحاتهم بتشوفوا الأشياء الشهية، أو بتروحوا مثل ما أنا اليوم رايح مثلا، مثل ما بروح أسبوعيا أو يوميا على وودن بيكوري الزلقة اللي بيفتح 24-24 سبعة أيام بالأسبوع. أهلا وسهلا فيكن. فرع البقاع أيضا بزحلة بيفتح 24 ساعة سبعة أيام بالأسبوع 7/7. 1635 من كل المناطق اللبنانية، أو 03-00-77-10. وودن بيكوري لبنان شير بريد أند لوف. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 مستمع بيصبح عليكم. الرقم اللي بنتهي بالأربعة ستة أربعة. يسعد صباحك ونهارك سعيد. الرقم اللي بنتهي بالخمسة خمسة خمسة. يسعد لي صباحك ونهارك سعيد. رسالة صوتية وردت بالأيام الماضية، في ناس بيبعتونا بالويك أند أو السبت، بنسمع سوا آراءكم. يلا
12: سعد لي صباحك استاذنا الكريم. بتمنى اللي بفاول بس هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، نحن نحترم كل الدول. ما بدنا مثل كل مرة قطر تجمعنا على طاولة توزع لهم ظروفي مصاري ويسكتوا خلص. متمنى ننتهي من الشغلة، يصير السلاح بس بيد الدولة. ويسعد لي صباحك.
0: وصباحك وصباحك ونهارك سعيد. يا أكيد ما قلنا غير الدولة، وما حدا بفاوض غير الدولة. صوتك عالي جبل لبنان. كمان مستمع ضبط لنا شاحنة وبعت لنا إياها على 70-220-888 وحولناها لقوى الأمن الداخلي. كمان مستمع للمرة الأولى برسلنا، بنسمع شو بده.
13: بونجور نوستالجي كومون سافا. نوستالجي سيوبلي جيمري بيان فينير سي بوسيب بارلي دو مون أكسيدان dans la radio comme je l'ai fait précédemment dans MTV LBC Jadid. ميرسي بوكو.
0: يمكن غلبط بيننا وبين النوستالجي. مستمعنا الكريم اللي رقمك بينتهي بالخمسة ثلاثة ستة، بعت لي شو هي مظلوميتك على 70-220-888 لحتى نشوف شو بنقدر نساعدك. تكرم عينك، تكرم عينك. صوتك عالي جبل لبنان. بتصرف السياحة اللبنانية والاقتصاد اللبناني، حلال رنتكار، حلال جروب لبيع وتأجير السيارات. حلال رنتكار أسطول من السيارات بتصرفكن، بتصرف السياح اللبنانيين والعرب اللي بيجوا لعنا. أهلا وسهلا فيكن، فيكن توصوا من خارج لبنان على سيارتكن، وفيكن كمان تتصلوا من لبنان لمواكب العرس وكل الأمور الاحتفالية الحلوة، خطبة، عرس، سيمينر، من السيارة الصغيرة للباص والبولمان. أهلا وسهلا فيكن. حلال رنتكار، أميل حلال وفريق عمله بيتمنوا لكم أسبوع مليء بالنشاط والحيوية، وهني بتصرفكن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. ممكن يسلموكن السيارة بمطار بيروت للمغتربين والسياح العرب والأجانب، أو بأي منطقة لبنانية بتكون إياها، مع سائقين بيكونوا بتصرفكن بضمانة وتدريب حلال رنتكار. 03-166-711 و 71-166-711 حلال رنتكار، بخدمة السياحة اللبنانية والاقتصاد اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع اللي رقمه بينتهي بال 470 يا حسام، شو بيك عم تطلبنا؟ ما أنت مستمع عريق دايما موجود معنا وتبعت رسائل صوتية، ليه بك تطلبنا هلأ على الهواء؟ هيدا الرقم مش لتطلبنا، بعت رسالة صوتية وأهلا وسهلا فيك. كمان رسالة صوتية.
14: صباحو خي جوني، كيفك؟ فعليا صوتك عالي وانت عالي بمحبتك وبأخلاقك ومحبتك لوطنك لشعبك. نحنا متشكرك ونشد عيدك، والله يديمك بهالهمة.
0: تسلام جان، يسعد لي صباحك ويخلي لك عائلتك يا رب، ونحن وياكن ايد بايد اكيد، انا وياكن والحق اكترية، وما رح يبقى اي مظلومية بوطننا لبنان الا ما نضوي عليها باذن الله، ان كان مظلومية بلدية او ادارية او اجتماعية او امنية. يعني هلا مثل ما قلنا انه النازحين فلوا من مدرسة ثانوية رفيق الحريري بمنطقة البطريركية برج المر، وبقي بعض الزعران من المتشبثين بالسلاح غير الشرعي، بقيوا بس هيك جكارة يعني، بقيين وفي أبواب مغلقة ما حدا بيقدر يفتحها للبواب ويشوفوا شو في بقلبها. للمدرسة، مدرسة بدها تتابع حياتها الطبيعية، ثانوية رفيق الحريري بمنطقة البطريركية ببيروت، ولكن للأسف جماعة عملاء الفرس والمجوس اللي عم يدمروا وطننا لبنان عم يدمروا كمان التربية بوطننا لبنان. هالقلال التربية اللي باقيين عنوة عن إدارة ثانوية رفيق الحريري بمنطقة البطريركية بيروت. دولتنا اللبنانية تفضلي، يلا فرجينا عضلاتك دولتنا اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وما منرجع، والمزيد والمزيد يا لبنانية، خليكم معنا.

0: منازع جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضت عيني وامشي
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: وكل العام حسوا إليك.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الاثنين. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 6 تموز 2026، الزميلة سلوى بعلبكي وروبورتاج بعنوان تبغ مهرب ومزور يغش المستهلكين، خسائر للخزينة اللبنانية ومخاطر على الصحة. يكاد لا يمر يوم إلا وتعلن إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي عن ضبط كميات من السجائر أو المعسل المهربة أو المزورة في عمليات تعكس اتساع حجم السوق غير الشرعية في لبنان. ليست كل سلعة تدخل لبنان خلافاً للقانون مزورة، ولا كل سلعة تحمل علامة تجارية معروفة أصيلة أو أصلية بالضرورة. ففي سوق التبغ يتداخل مفهوم التهريب والتزوير إلى حد يختلط فيه الأمر على كثير من المستهلكين. وتزداد خطورة هذه الظاهرة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي شهدها لبنان خلال الأعوام الأخيرة، إذ ترتفع معدلات التهريب كلما ضعفت الرقابة على الحدود أو ازداد الفارق في الأسعار بين لبنان والدول المجاورة، فيما يجد المزورون في تراجع القدرة الشرائية فرصة لتسويق منتجات رديئة بأسعار منخفضة تحمل أسماء أشهر العلامات التجارية. وبذلك لا تقتصر الخسائر على الرسوم والضرائب التي تحرم الخزينة اللبنانية من استيفائها، بل تمتد إلى المنافسة غير المشروعة وتعريض المستهلكين، اسمعونا يا لبنانية، تعريض المستهلك اللبناني لمنتجات لا تخضع لأي رقابة على الجودة أو السلامة. ووفق ما يقول رئيس مصلحة المكافحة في الريجي محمد ظاهر لصحيفة النهار، فإن السجائر المهربة تشكل في الظرف الطبيعي 15 إلى 20% من السوق اللبنانية، إلا أن هذه النسبة قد ترتفع إلى 35 أو حتى 40% في فترات الحروب أو عند ضعف الرقابة الحدودية. أما السجائر المزورة فلا إحصاءات دقيقة لها، لكنها قد تراوح بين 10 و30% من السوق اللبناني تبعاً للظروف السياسية والأمنية والاقتصادية. ويوضح رئيس مصلحة المكافحة في الريجي محمد ظاهر أن البضاعة المهربة ليست بالضرورة مقلدة، بل تكون في معظم الحالات منتجاً أصلياً تصنعه الشركة الأم وتصدره إلى أسواق مختلفة، إلا أن بعض التجار يعمدون إلى إدخاله إلى لبنان خارج الأطر القانونية لتجنب دفع الرسوم والضرائب. ويشير إلى أن العبوات قد تختلف بين دولة وأخرى تبعاً للقوانين المحلية، ولا سيما لناحية التحذيرات الصحية والرسوم المفروضة. ولفت إلى أن الرسوم على بعض منتجات التبغ في لبنان تصل إلى نحو 113%، وهو ما يشجع بعض المهربين على جلب منتجات مخصصة لأسواق أخرى وتخصيص أرباح إضافية عبر التهرب من هذه الرسوم. المزورين بيقلدوا العلامات التجارية والعبوات بطريقة بتخليه يتوهم المستهلك بأنه عم يشتري المنتج الأصلي، فيما يكون المنتج مصنعاً خارج مصانع الشركة المالكة للعلامة التجارية ولا يلتزم بالمعايير. أبرز مصادر المنتجات المهربة سوريا والعراق والأردن وتركيا وفيتنام والصين إلى جانب دول أخرى. يذكر أن التهريب يعاقب بغرامات مالية مرتفعة قد تصل إلى نحو $500 عن كل 5 كروزات دخان مهربة، إضافة إلى تنظيم محاضر ضبط وإحالة المخالفين إلى القضاء. إذن فيكن تشتروا صحيفة النهار للإطلاع على المقابلة والروبورتاج الذي تحدث فيه رئيس مصلحة المكافحة في الريجي محمد ظاهر لصحيفة النهار. تبغ مهرب ومزور يغش المستهلكين. تحية لإدارة حصر التبغ والتنباك، رئيس مصلحة المكافحة، الله يعطيكم ألف عافية شباب ويا صبايا، أكيد بخدمة الشرعية اللبنانية والخزينة اللبنانية حتى ما يستولوا على أموال الخزينة المهربين. مدير عام الرجي المهندس نصيف صقلاوي، الله يعطيك العافية أنت وفريق عملك بخدمة وطننا لبنان والشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
1: بونجور جوني، كيفك؟ صباح الخير لك وللمستمعين. جوني باي، فيك تفيدنا شوي عن أوتوستراد جوني؟ شو صار بالموضوع؟ في أعمال بعد أو في مشروع توسيع أو تزبيط؟ مش مقبول العجلة جوني. مرسي لك حبيب القلب.
0: يسعد صباحك ونهارك سعيد مستمعنا الكريم. شمعون، راحت علينا نتيجة الدمار اللي افتعلوه جماعة وعملاء إيران والفرس بلبنان. راح القرض الدولي، راح الزمن تبعه، وبدنا نرجع نشحد قروض تانية لحتى نخلص حالنا ونخلص الوطن وكل اللبنانيين من عجقة جونية. للأسف هيدا البلد اللي افتعلوا تدميره جماعة الفرس بوطننا لبنان. شيء مؤسف جدا. راح خلص، راح القرض، هلا تجاوز الزمن الطبيعي وبدك ترجع تقدم كلبناني من أول وجديد كدولة لبنانية. أخ منكن أخ يا عملاء المجوس الفرس كارهي لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الاثنين 6 تموز 2026 بعنوان: هل تحمل إجابات؟ المعلومات المتداولة ترجح أن يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون واشنطن في الأسبوع الثالث من هذا الشهر بعد أن يكون بنيامين نتنياهو قد أنهى محادثاته في العاصمة الأمريكية مع الرئيس دونالد ترامب ورتب شؤونه الداخلية التي شابه الكثير من التوتر مع الإدارة الأمريكية. وإن كان بعض المتابعين والمحللين رجح أن تتزامن زيارة نتنياهو مع زيارة جوزيف عون الرئيس، إلا أن مصادر أمريكية تعتبر أنها لا تريد في الوقت الحاضر إحراج الرئيس اللبناني أكثر، لا سيما بعد التفسيرات المتعددة للاتفاق الإطاري. وللأمانة صمود رئيس الجمهورية والحكومة في وجه كل الذين عم بيخونون ويشتمون وينعتون بأبشع العبارات، ومع ذلك لابد من طرح بعض الحقائق المتعلقة بالاتفاق على طاولة البحث. فمن يسير الآلية التطبيقية والتنفيذية للاتفاق والتي تبقى رهينة الإملاءات الإسرائيلية حتى بوجود وسيط أمريكي؟ ومن يعطي الرأي والقرار النهائي في نجاح المنطقة التجريبية أولا؟ هل هناك وقف إطلاق النار أم لا؟ ولماذا تستمر بعض العمليات العسكرية على بعض المناطق؟ واستطرادا وهذا الأهم، ما هو السقف الزمني المعطى للانسحاب؟ وإذا لم يتم سحب سلاح حزب الله، فهل هذا يعني أن الانسحاب لا يتم وأن إنهاء حالة العداء وعدم المقاضاة تبقى قائمة في الاتفاق غير المطبق؟ تنهي إلهام سعيد فريحة: أي بما معناه لا شيء يطبق إلا أن إسرائيل لم تعد عدوة ولا يمكننا مقاضاتها في المحافل الدولية. وأكثر من ذلك، إذا كان هذا هو الاتفاق الإطاري، فماذا يعني الاتفاق النهائي؟ نأمل أن تحمل زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أمريكا الإجابات عن هذه الأسئلة، وإلا فإن حملات التشكيك والتخوين ستتصاعد في الداخل، وسيعود الحديث عن مسار باكستان الذي أعطى للحزب ولطهران اليد الطولة في تقرير ما يريده لبنان. وللأسف فلبنان لم يعد يعرف ماذا يريد وماذا لا يريد، طالما أن الجميع يقرر عنه، فيما نحن نتحدث عن السيادة وفي الوقت نفسه نحن ساحة وملعب لكل رسائل العالم. هل تحمل إجابات؟ بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار.com الإلكتروني صيد اليوم بعنوان: بطاقة السفر بتبورد أكثر من الأي سي. تضج فرنسا هذه الأيام بأحاديث الحر الشديد وكيف أن الفرنسيين يتهافتون على شراء المراوح التي من شأنها كسر حدة موسم الحر الشديد. ولكثرة الطلب على المراوح في فرنسا ارتفعت أسعارها وبدأت تباع في السوق السوداء. هذا الواقع دفع أحد اللبنانيين الظرفاء إلى تقديم نصائح إلى المغتربين الذين يكتوون بنار ارتفاع درجات الحر ويجدون صعوبة في شراء المراوح، فيقول لهم سعر المروحة يوازي تقريبا سعر بطاقة السفر إلى لبنان، فبردوا قلوبكم واستعيدوا عن شراء المروحة بشراء بطاقة سفر إلى لبنان حيث المناخ الطبيعي ينسيكم لهب فرنسا، فتمضون شهر الحر في ربوع بلدكم لمبورة ببلاش ومن نعم الله. بطاقة السفر بتبورد أكثر من الأي سي. صيدوا اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة، موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان، ليوم الاثنين 6 تموز 2026. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة.
2: جوني شوف هالبلا أخلاق ماشي بسيارته نيسان صني، هيدي رقمة مفيمة. أنا بسوق بيك أب كاميون على قبل الحبتور، الطريق بتساع سيارتين عم يندحش بالنص وعم يهجم علي ليقطع عني بالقوة، سكرت له طريقه. شوف هالبلا أخلاق كيف عم يكسر على العالم لأنه سيارته مفيمة. شوف نمرة سيارته كمان.
0: نعم يسعد صباحك. رقم ينتهي بالأربعة 4-3-3. الله يساعدنا على قلة الأخلاق بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. دعوة إلى محاضرة في مقر نقابة المحامين بيت المحامي ببيروت. يدعو رئيس محاضرات التدرج المحامين المتدرجين إلى حضور محاضرة بعنوان حسن تطبيق المادة 47 أصول محاكمات جزائية، يلقيها المدعي العام التمييزي القاضي الرئيس أحمد رامي الحاج. إذن بكرة الثلاثة 7 تموز الساعة 3 بعد الظهر في قاعة الاحتفالات الكبرى في بيت المحامي الطابق الخامس. الحضور إلزامي، اسمعونا منيح المحامين المتدرجين، الحضور إلزامي لألكن، لازم تكونوا موجودين. إذن هالمحاضرة يلقيها المدعي العام التمييزي القاضي الرئيس أحمد رامي الحاج، تليها كلمة نقيب المحامين في بيروت الأستاذ عماد مارتينوس وكلمة المحاضر المدعي العام التمييزي. يقدم المحاضرة رئيس محاضرات التدرج الأستاذ موريس لجميل. المحامين المتدرجين حضور هالندوة والمحاضرة إلزامي لألكن بكرة الثلاثة 3 بعد الظهر في قاعة الاحتفالات الكبرى في بيت المحامي في بيروت منطقة المتحف العدلية. تحية للمدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس، قطبي القانون في وطننا لبنان، وعم يوصلنا أصداء كتير إيجابية. المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج عم يرجع يحرك ملفات كان صار لها شهور وسنين نايمة بأدراج بعض القضاة اللي سبقوا. الله محييك ويعطيك ألف عافية وعم نتابع عملك المميز. خليك مكمل بهالطريقة والشعب بيشكرك على تسريع المحاكمات بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. الزميل الإعلامي محمد بركات وحديث استضافته فيه قناة الحرة، هل لبنان والبرلمان اللبناني جاهزان للسلام مع إسرائيل؟ الكاتب الصحفي الزميل محمد بركات وطرح هالأمور، بنسمع سوا.
3: هل سقط حلف 6 شباط 1984 وهل بات لبنان جاهزاً للسلام مع إسرائيل؟ بيني وبينك يبدو أن هذا ما يجري في لبنان. في 6 شباط 1984 قامت انتفاضة في غرب بيروت لإسقاط اتفاق 17 أيار 1983 وهو أول اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. كان قوام هذه الانتفاضة وليد جنبلاط والحزب التقدم الاشتراكي يعني الدروز، نبيه بري وحركة أمل يعني الشيعة، والتنظيمات السنية في بيروت إضافة إلى شخصيات سنية من كل لبنان بينها الكرامي مثلاً وشخصيات مسيحية. وظل هذا الحلف يتقدم إلى أنصار الاتفاق الثلاثي في سوريا ثم اتفاق الطائف في السعودية، والذين كانوا من أجواء 6 شباط حكموا بنفس العقلية والروحية لبنان حتى اليوم. 42 عاماً من العداء المطلق لإسرائيل ورفض السلام معها، اليوم يبدو أن هذا الحلف يسقط. نبدأ من الرئيس نبيه بري الذي رفض إسقاط الحكومة في الشارع وأبلغ حزب الله والداخل والخارج أنه يريد أن ينقل المعركة إلى البرلمان اللبناني وليس في الشارع. هذا أول خروج من عقل 6 شباط. وليد جنبلاط الأمر نفسه أعلن دعمه لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، رفض اتفاق الإطار لكنه قال أنه مع التفاوض المباشر مع إسرائيل وأنه ضد الرفض المطلق للجهود الدبلوماسية. أيضاً معظم النواب السنة خارج 6 شباط 1984 أعلنوا دعم هذا الاتفاق ودعم السلطة. أيضاً هناك نائبان درزيان من أصل 8 مع الاتفاق بشكل واضح. الكتل المسيحية معظمها مع الاتفاق، يبقى فقط كتلة حزب الله وحركة أمل خارج الاتفاق، ولكن كما قلنا حركة أمل ترفض إسقاطه في الشارع. إذن لبنان خارج 6 شباط، سقط برلمانياً هذا الاتفاق وسقط في الشارع، وبات لبنان على المستوى السياسي وحتى على مستوى الشارع جاهزاً للسلام مع إسرائيل، وهذا تطور استراتيجي كبير جداً في موقع لبنان ضمن الصراعات في المنطقة.
0: إذن قناة الحرة الحقيقة أولاً وحقائق كشف عنها الكاتب الصحفي والزميل محمد بركات لقناة الحرة. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة في معنى على السمع زميلة حلوة لقلنا وشاطرة وبنفتخر فيها إعلاميا، زميلتنا مراسلة الـ LBCI بيترا أبو حيدر. بعد البريك رح نوجه لها تحية ونهدية بيترا من مسرحية بيترا لفيروز، ويمكن تخبرنا لوين رايحة بمهمتها الصحفية. الله يحميكم زملائنا بالLBCI وكل الزملاء الإعلاميين. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
5: دايماً هاد بحكولي عنك إنك أنت دايماً هاد.
4: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: غالباً.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: بعدك طول
4: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
5: غالباً.
4: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: مسرحية بيترا للأخوين الرحباني

0: جبت الحكاية.
1: إذن نصر شمس الدين وهدى حداد وبعد الأناديل من مسرحية بيترا. بيترا هالمسرحية اللي حضرناها بوقت سابق أكيد للأخوين رحباني وعرضت بالأردن وعرضت بوطننا لبنان. بيترا وما نام الليل سهران محبوبي ملكنا وصل ملوا من البيارة مي ونشيد بيترا. نشيد بيترا مهدات إلى زميلتنا بالال بي سي اي بيترا أبو حيدر.
2: بيترا انت وبتضلك سيف الكرامي تاريخ الأبطال لاعب

0: موفقة بترا أبي حيدر.
1: بترا أبو حيدر.
0: مين معك مصور مرافقك ولا أنت رايحة هلأ على الدوام بالـ LBCI؟ صوتك عالي جبل لبنان. تحية لكل زملائنا الإعلاميين. بونجور توني كيريلوس المصور الصديق، الله يحميكم بمهمتكم. توني كيريلوس

0: انتو رفضتوا تكونوا روما.
1: روما الجديدة هلأ هن الفرس الكارهين لوطننا لبنان وعملائهم بوطننا لبنان.

0: اذكري يا ملكة بترا يلي رح تحكم بغياب الملك، اذا ملكوك ملكي بالمحبة، واذا حكموك احكمي بالعدل.
1: خلي العسكر يتحرك.

مسرحية بيترا للأخوين رحباني، وبتختصر قصة وطن وظالمين ومقاومين للظلم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

0: متروبوليتان سيكوريتي، شركة لبنانية بخدمة الأمن اللبناني، شركة مرخصة، وهيدا أهم شيء بهالأيام إنه تكون شركة مرخصة، مش عم تشتغل من سنوات بلا ترخيص، بتغطية من ضباط متقاعدين وضباط بالخدمة الفعلية. نعم، متروبوليتان سيكوريتي بخدمتكم. جهاد العنان مؤسس ومدير عام متروبوليتان سيكوريتي من سنوات، وإن شاء الله لسنوات عديدة ومديدة بخدمة المجتمع اللبناني، بخدمة الأمن اللبناني. متروبوليتان سيكوريتي بروفيشنال ستاندردز، بترخيص من الدولة اللبنانية ومن سنوات، ومثل ما قلنا ما تساوموا أبداً عن نوعية، لأنه في أشخاص ما معهم ترخيص وبيقولوا لكم قدمنا. إذا قدموا يا لبناني يسمعوا منيح من إذاعة جبل لبنان، يعني معناتها صار لهم سنوات طويلة عم بيشغلوا أشخاص في عليهم علامات استفهام أمنية، حتى لو كان سجل العدلي تبعهم نظيف، مرتكبين أشياء بتحقق فيها متروبوليتان سيكوريتي قبل ما توظف أي شاب أو صبية بخدمة الحماية والأمن الشخصي والمرافقة. متروبوليتان سيكوريتي بخدمتكم. فيكن تنتموا لمتروبوليتان سيكوريتي 01-999-966. متروبوليتان سيكوريتي بخدمة وطننا لبنان والأمن والحماية الشخصية والمجتمعية لوطننا لبنان. أمن مؤسساتكم، مصانعكم، سوبر ماركاتكم بيكونوا بأيدي أمينة، وغرفة عمليات على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع بتغطي كل الأراضي اللبنانية وكل عناصر الأمن بمتروبوليتان سيكوريتي. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا ناخد معك أنا وياكم مثل من الأمثلة اللي بيصير عن أحياناً سوء تصرف أو سوء تقدير للأمور اللي بتصير مع الحراس وجماعة الأمن بالمجمعات السياحية والمجمعات التجارية. المحامي علي الطفيلي، محامي بالاستئناف، يتحدث إلى قناة الجديد عما جرى بالسيتي سنتر. خلينا نسمع هالربورتاج.
1: غادي، أنا أول شيء بتشكرك على الدعوة هيدي. هيدي دعوة بتخصنا كلنا، بتخص كل أولادنا. يعني أي واحد بده يحط حاله محل بيو لحسن ومحل الطفل هيدا. يعني وقت إجا حكيني بهالموضوع هيدا، حكيني بعد كان المشكل اللي صار نهار جمعة، حكيني هو نهار السبت ما قدر راح على المخفر دغري وعمل ادعاء مباشر لحتى يجيبوا الكاميرات. عمل لي وكيل نهار التنين، كان نهار التنين. أنا تاني يوم أو تلت يوم قمت بالشكوى ومشيت فيها. هيدا الموضوع معقول يصير مع كل واحد فينا، ما بدنا يعني ولا الهدف عنا مشكله نحن مع المول او عنا مشكله مع شركه الامن،
2: سو لانه الموضوع غريب يعني. هلا بلشت التحيه على الحال، بين شيء انه لانه قاصرين ولا
1: انا اللي صرت عم بفهمه بعدين، انه اخذين اداره المول قرار ممنوع يفوتوا قاصرين تحت ال 14-15، ممنوع يفوتوا على المول.
2: هلا هن بحلوا يمكن ياخذوا قرار داخلي صحيح،
1: بس اول شيء مش معمم هذا القرار. عرفت علي كيف؟ مش معمم ولا حدا معه خبر ولا هذا القرار. هلا الاولاد فاتوا على المول، بيجوا بياخذوهم بطريقه مش لايقه. يعني عم تحكي انت كانوا ثلاث اطفال، وهذا كله صار قدام القضاء. ثلاث اطفال بيقتضوهم بطريقه مش مزبوطه، بيوصلوهم على محل خارج المول، بفوتون على غرفه ويضلوا وقت ما عارف قد ايه الوقت. وهذا اللي عم نطالب فيه، انه الكاميرات بهالوقت هذا من اول ما وصلوا الشباب لحد ما فاتوا على هاي الغرفة وطلعوا، خلينا تكون الكاميرات واضحة كيف كان مسارهم وين راحوا هولو.
2: يعني ما عم بيعطوا الكاميرات بشكل واضح؟
1: لأنه أنا قالوا لي أنه في أحد الأطفال اللي كان، أحد القصار اللي كان معهم أكل كف أو أكل شيء،
2: يعني كانوا عم يضربوه،
1: كانوا عم يضربوه، عم بيتجزأ من ال،
2: يعني ما عم بيعطوا الشريط كامل،
1: ما عم بيعطوا الشريط كامل كيف كانت حركتهم. يعني عم بيعطوا اللي هني بدهم اياه. هيدا بعد الضغط اللي صار الاعلامي. قبل الضغط الاعلامي يمكن ما كانوا يقولوا لك الكاميرات راحوا.
2: طيب اعتبر انه في قرار معلن بانه هيدا المول مثلا ما بيستقبل قصار، طيب ما بحق فكره احتجازهم هيدا الشيء بالقانون
1: هيدا الشيء كيف بينظم هيدا شو هني ضابطه عدليه حتى هني يحتجزوا او يعملوا اي شيء؟ الضابطه العدليه معروف، الضابطه العدليه هي القوى امن الداخلي، الامن العام، مخابرات الجيش، الشرطه العسكريه، هن الضابطه العدليه. بعدين الضابطه العدليه بتشتغل تحت اشراف القضاء المختص، يعني اي اذا بدهم ياخذوا اي واحد الضابطه العدليه بدهم ياخذوا اشاره من القضاء. طيب كيف انتم هالاولاد بتاخذوهم قد ايه بيختفوا ربع ساعه نص ساعه؟ ما عم بحكي على الوقت انا، كيف تاخذوهم بهذه الطريقه وبيمشوا بهذا الشيء؟
2: حضرتك كمتابع للملف التمست انه والله هذا يمكن قرار فردي من عناصر امنيه بالمول ولا هو قرار لا اداري؟
1: بس تقول انت بالغرفه كانوا وقت اللي هي الغرفه المحتجزين فيها كان في عدد كثير من السكيورتي، عدد كبير يعني بتحكي فوق العشرة 12 15 شاب من السكيورتي على خمسه اولاد بدي اقول او صار يعني كل الامن تقول المول معه خبر بهالموضوع هذا.
2: يعني غير ابنك حسن في كمان اربع اولاد،
3: كان في
1: ابنه وصاحبه وثلاثه
2: حتى ما لكم علاقه فيهم؟
1: ما قلنا علاقه فيهم، وواحد منهم هيدا اللي
3: هو هذا الاستاذ غدي. القصه صارت عم تتكرر، انا ابن خيي هلا لخبر بيو، بس عرف جرأ يخبر بيو انه كمان هو مفوضينه على قلب الاهل.
2: ليه ما كان عم يخبر قبل؟
3: خايفانين
2: حدا هددهم يعني
3: ولا يعني هو يمكن كمان يرجع مره ثانيه على المول او بيو ما بخليه يظهر. انا ابني خبرني.
0: اذا قناه الجديد محام والاستاذ علي طفيلي محامي بالاستئناف كشف شو صار بالمول. نرجع من إلكن يا لبنانية، لما لبيوتكن لمؤسساتكن لمولاتكن بدكن حماية أمنية موثوقة، بدكن تلجأوا لشركات مرخصة وتسألوا عن تاريخها لهالشركات حتى تكونوا بكل أمان. صوتك عالي جبل لبنان. بلدية مغدوشة دعيتنا لحضور معرض آر إكسبو الجمعة 24 تموز والسبت 25 تموز بمجمع جورج وجنات يونان الاجتماعي بمغدوشة، يومين من الساعة 6 بعد الظهر للتسعة المساء. بيضمن هالمعرض لوحات فنية كنا دعيناكن لحتى تتصلوا وتسجلوا أسماءكن للمشاركة، الفنانين النحاتين اللي بيحفروا على الخشب وغيرها من الأعمال الفنية والإبداعية. هلا اللي تسجلوا وسمعوا النداءات عبر اذاعه جبل لبنان راح يعرضوا ب 24 و25 تموز. بلديه مغدوشه تحيه لألكن، حضاره، ثقه، خدمه مجتمعيه وفنون راقيه. رئيس بلديه مغدوشه المهندس رئيف جورج يونان، الله يعطيك العافيه انت واعضاء المجلس البلدي، والله محيي اهلنا بمغدوشه. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة، ماذا حصل ويحصل بقضية فضل شاكر؟ هل القضاء اللبناني عنده حسابات سياسية وطائفية؟ مين هي الجهة السياسية اللي بعد عم تعرق الإطلاق سراح الفنان فضل شاكر؟ رح نسمع من الزميلة باتريسيا سماحة بعد البريك ملابسات هالقضية.
4: جبل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة بروقة بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouth Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouth Art Days ou au 7062 6200.
4: صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 6 تموز 2026 المفكر والكاتب الأستاذ عقل العويط كتب مقالا بعنوان اللعيب ليس روبوتا واللعبة ليست بلاي ستيشن ولا ذكاء اصطناعيا. ما بدا هالقد يا جماعة الفيفا. الفوتبول ليس روبو واللعبة لعبة كرة القدم ليست بلاي ستيشن ولا ذكاء اصطناعيا. شو التفاصيل؟ عقل العويط بالصفحة 15 كتابنا صحيفة النهار. تحية للأستاذ عقل العويط وكتاب النهار. اليوم كمان الأستاذ نبيل بومنصف كتب مقالة بعنوان الحزب والرؤساء والمعيار هو الطاعة. مازن عبود كتب بين روبيو وفانس. فيكم تشتروا صحيفة النهار لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن رسالة صوتية من الزميلة الإعلامية باتريسا سماحة. من هي الجهة السياسية التي ما زالت تعرقل إطلاق سراح الفنان فضل شاكر؟ وهل فعليا تم ابتزازه ماديا لقاء حريته؟ والأسئلة اللي طرحناها على زميلتنا ونحن وباتريسا سماحة، هل ما زال القضاء اللبناني رهينا لحسابات سياسية وطائفية؟ خلينا نسمع سوا زميلتنا الإعلامية باتريسيا سماحة.
5: صباح الخير جوني وصباح الخير لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان. بحييك صديقي وبدي أشكرك على كل كلام الحلو يلي بتحكيه عن برنامج السياسة والناس يلي عم بصير بالتعاون بين جبل لبنان وترانسبارنسي نيوز. بموضوع الفنان فضل شاكر طبعا هالقضية يلي كتير عم تتفاعل وللأسف يعني كلنا بنعرف أنه صحته للفنان فضل شاكر عم تتراجع. يعني هناك من كشف إلى أنه الفنان فضل شاكر نقل إلى المستشفى العسكري نتيجة تعرضه لوعكة صحية. ومثل ما بنعرف مثل ما صرنا بنعرف أنه عم بيعاني من ارتفاع بضغط الدم والسكري كمان انسداد بالشرايين مما يرفع احتمال تعرضه لجلطة قلبية. طبعا يعني كنا سمعنا خلال الأيام الماضية أنباء عن إطلاق سراحه لأنه وكيلته أمات مبارك نفت كل ما تم تداوله عن موافقة المحكمة العسكرية على إخلاء سبيله طبعاً بثلاث ملفات، وأكدت أنه أبداً ما صدر أي قرار رسمي حتى الساعة، وشددت أنه هذا الملف بعضه ضمن مساره القانوني. بموضوع التدخلات بالقضاء اللبناني، واضح أنه بعض هذه التدخلات موجودة. نحن نعرف أنه محكمة الجنايات جناية بيروت أصدرت بأيار الماضي حكم ببراءة الفنان فضل شاكر بالقضية يلي تلاحق فيها على جانب الشيخ الموقوف أحمد الأسير على خلفية اتهام بمحاولة قتل هلال حمود اللي كان مثل ما بنعرف عنصر بسرايا المقاومة التابعة لحزب الله. وطبعا كمان حمود كان رفع دعوة جنائية ضد فضل شاكر من 11 سنة اتهموا فيها بتهديده بالقتل، لكنه رجع بعد سنوات ونفى مشاركة شاكر بأي تهديد وتنازل عن الدعوة. ولكن القضية الأكبر يلي ناطرته هي إلى علاقة بأحداث عبرة يلي صارت يعني بقرب مدينة صيدا بين الجيش اللبناني ومسلحين تابعين لأحمد الأسير. يعني كان في اتهامات لفضل شاكر، مع أنه هناك من ينفي أي تورط لفضل شاكر بهذا الموضوع، وكمان فضل شاكر نفى كل التهم الموجهة له. يعني بالنسبة لموضوع التدخلات بالمحكمة العسكرية، واضح أنه ما زال هناك سطوة بمكان ما. فإذا بدك من خلال إذاعة جبل لبنان، أنا بدي أطلق نداء إنساني له علاقة بصحة الفنان فضل شاكر اللي بنعرف أنه هو شخصياً راح سلم نفسه للأجهزة، وهو يعني هو اللي قال أنا بدي أمثل أمام القضاء وثقتي بالقضاء كبيرة، على أمل يعني إنهاء هذا الملف وبالفعل بين الحقيقة وما نقتص من الأشخاص مجرد اقتصاص، وإنما نشتغل بعدالة. مثل ما بيقول أفلاطون، إذا أردت أن تعرف عن صلاح قوم فاسأل عن قاضيهم ومعلمهم، فالقضاء هو الأساس بأي دولة. شكرا جولي لأنك سمحت لي بهذه المشاركة، وألف تحية لك ولمستمعينك.
4: هلا.
5: كمان جولي اسمح لي زيد أنه كمان المحكمة العسكرية استدعت مدير مكتب قائد الجيش وشخصين من المخابرات، بتصبر مسؤول المخابرات بالجنوب، وكلهم قالوا انه فضل شاكر ما له علاقه لا بالتمويل ولا بالتدريب ولا حتى مشارك. فمش مفهوم ليش الزلمه بعده موقف، طالما انه الاجهزه المختصه والاشخاص اللي لهم علاقه برئوه. فهذا الموضوع كمان يسال، فضروري يلتقى حل لهذا الموضوع كمان، لانه وضعه الصحي عم بيكون جدا جدا تعبان.
4: يسعد صباحك زميلتنا الإعلامية باتريسيا سماحة، وعلامات استفهام على إبقاء فضل شاكر رغم كمان صحته المعتلة جدا، الله يعطيه العمر، ولكن قد يتوفى داخل السجن نتيجة اعتلال عضلة القلب وارتفاع الضغط والسكري معه بشكل كتير كبير. بكل الأحوال نحن عم نتابع كل المواضيع أكيد، ونثق بالقضاء اللبناني العسكري والمدني للوصول إلى نهاية عادلة لموضوع فضل شاكر. صوتك عالي جبل لبنان. وتبقى الروح الرياضية بوطن لبنان. امبارح الأحد نظمت جمعية بيروت ماراثون بالتعاون مع الاتحاد اللبناني لألعاب القوى سباق المدينة The Run City برعاية نوك نوك، 1850 عداء وعداءة بكل لبنان اجوا على ساحة الشهداء من عمر 16 سنة وما فوق، ركضوا لمسافة 10 كيلومترات بأجواء من الحماسة انطلاقا من ساحة الشهداء بجانب مسجد محمد الأمين وكنيسة مار جورجيوس المارونية. تقدمتهم سيارة كتاني موبيليتي وصولاً لمنطقة مينا الحصن شارع كاراجولا. أجواء تنظيمية لافتة جداً. حضرت السباق وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وشارك النائب الياس جرادي، وحضر مدير عام وزارة التربية ونقيب المعالجين الفيزيائيين في لبنان الدكتور شارل مرقص، اللي ركض السباق أيضاً 10 كيلومتر برافو دكتور شهر مرقص، روح رياضية حلوة كتير. إذن الشركة الراعية نوك نوك وممثلة الشركة لمبساط أوضحت أنه هالرعاية للسباق تأتي انطلاقا من إيماننا بأن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في الإنسان والمجتمع. مدام مي الخليل، أعضاء الهيئة الإدارية، نائب الرئيس العميد المتقاعد حسن رستم، أمين السر الزميل الإعلامي حسان محي الدين، أمين الصندوق حسن حجار، دينا حركي، وعضو الهيئة العامة مدير العلاقات العامة والبروتوكول بشير السقة، إضافة للسيدة نبيلة الفقيه، وحضر المدير التنفيذي سامر مكارم ومديرة العمليات فرانسواز نعمي، ورئيس اللجنة الطبية دكتور جهاد حداد أخصائي العلاج الفيزيائي، ومديرة الشراكات ثريا بربير والفريق اللوجستي. إذن فيكن تشوفوا الصور الحلوة والروبورتاج كامل نشرته صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الاثنين 6 تموز بالصفحة الأخيرة: بيروت ركضت سباق المدينة بمشاركة 1850 عداء وعداء من كل لبنان. مدام مي الخليل، تحية لك وللروح الرياضية بوطننا لبنان، ونحن وياك مكملين أكيد إيد بإيد بهالثقافة هيدي اللي هي من ثقافة الحياة بوطننا لبنان. بيروت ماراثون. صوتك عالي جبل لبنان.

0: من 48 سنة صار مجزرة في البقاع الشمالي ببلدة القاع وراس بعلبك وجديدة الفاكهة. عشرات الشبان المسالمين أخذون رجال من الوحدات الخاصة السورية على أساس أنه بدهم يحققوا معهم ويرجعوا، أعدمون بإخراج بلدة البزالية في البقاع. نطروا أهلهم 24 ساعة، بعدين إجت امرأة من بلدة البزالية وأفادت أنه سيارات عسكرية سورية جابت أشخاص مربوطين إيديهم وموقوفين ومكشوفين بالجيبات والشاحنات السورية. بعدين سمعت إطلاق نار ومن ثم انسحبت الشاحنات السورية فاضية ما فيها الأشخاص اللي كانوا فيها. من الأشخاص اللي تيتموا بهالمجزرة هيدي رئيس بلدية القاع بشير مطر، خسر بيو بهالمجزرة اللي صارت الأربعة 28 حزيران 1978 من البقاع الشمالي، مجزرة وقعت هناك في القرى المسيحية الكاثوليكية بلدة القاع راس بعلبك وجدادية الفاكهة. الله يرحمهم. منهم سبع معلمين نترحم عليهم، سبعة من المربين للأجيال أخذون وأعدمون، إضافة لشبان صغار بالعمر. المعلم الشهيد موصوف البيطار بطرس شحود، جورج عاد، يوسف البيطار. المعلم الشهيد ميلاد نصر الله، ميلاد نصر الله، رياض نصر الله، وجورج نصر الله. الله يرحمون أهلنا اللي تم إعدامهم بالقاع وجديدة الفاكهة وراس بعلبك، القرى الصامدة والصابرة والمتعايشة. الله يحمي وطننا لبنان، وأكيد نحن مع هالأشخاص اللي قتلوا عنوة عن الوطن. ما في أي مدعي عام آنذاك ولا قاضي تحقيق كان موجود ليكتب ادعاء، ولم تتم إحالة هالمجزرة إلى المجلس العدلي أسوة ببقية الجرائم. الله يرحمون الشهداء المظلومين من أهلنا بالبقاع. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمعها سوا.
1: صباح الخير. نعرف أن أنت منبرك منبر الحق، وأنت بتسمع شكاوى العالم وبتساعد. يا حبيب قلبي، أنا استأجرت بيت بدرودة، مستأجر بيت بدرودة جديد نقلت عليه، وأنا وضعي قد حالي. بقى جارتي بوج بيتي طلع عندها 40 بسينة بالبيت، يعني جينا على البيت طلع عندها 40 بسينة بالبيت من الريحة، عم توصل ريحة عبيت ما عم نقدر نقعد ببيتنا من الريحة. وطلعوا سألنا، طلعوا متشكين عليها بالبلدية والدرك وما بعرف شو، وما حدا قدر معها عمل معها شيء. ليش؟ لأنه الخية مسؤول بحركة أمل. شو فينا نعمل مع هيك عالم؟ شو فينا نعمل مع هيك إنسان؟ واحدة مرة عايشة لحالها ما مش طبيعية، وعندها شيء 40 بسينة بالبيت.
0: تكرم عينك،
1: دخيلك اللي لوان بتجي.
0: يلا، الاتجاه هو على 70-220-888. بتزودني بشكوى انت بتتقدم فيها لوحدك. كل اللي قدموا قبلك كوم، ولما هلأ جبل لبنان عم تدخل بالموضوع كوم تاني، بتقدم شكوى بالبلدية خطية بتزودنا فيها، وساعتها كل إنسان من البلدية وغيرها بينحط أمام مسؤولياته. الإنسان طبيعياً بيكون عنده بسينة 2-3، كلب 2-3، مش إنه 40-50 بسينة و20 بسينة و10 بسينات. يعني بصير العدد كتير، ومثل ما قلت أنت بيشكل إزعاج وخطر بيئي وصحي. تكرم عينك. الرقم اللي منتهي ب908، وكل مستمع بيلجأ لإذاعة جبل لبنان أهلا وسهلا. صوتك عالي جبل لبنان. وفدنا من مكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان أبليكيشن عن مسيرات تحلق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. الله يحمي وطننا لبنان من مغامرات حزب الشيطان والإيرانيين والفرس والمجوس بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. صدر العدد الجديد من مجلة الأمن العام لشهر تموز. افتتاحية العدد بقلم مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، الحوار خيار وطني دائم. إضافة لكثير من التحقيقات والروبورتاجات، جورج شاهين زميلنا أجرى مقابلة مع السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد. الوقوف خلف المفاوض اللبناني يضمن الثوابت، والإيرانيون والأمريكيون لا يريدون الحرب. إذن المقابلة مع السفير اللبناني السابق بواشنطن أنطوان شديد بمجلة الأمن العام. واختتام العدد كلمة رئيس التحرير المسؤول في مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي: تعبيد الطريق نحو الدولة، العدالة والقانون. فيكن تتصفحوها مجلة الأمن العام مجاناً www.general-security.gov.lb. تحية لقوانا الأمنية الشرعية ومنهم الأمن العام اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك أيها الإعلامي المحترم. أسبوع مبارك. يسوع يبارك حياتك أنت وعائلتك. مرسي كتير جلاديس وكل مستمعي جبل لبنان. أنتو كمان كل الاحترام لألكن. مخالفة بعت ليها مستمع عن طريق المطار. بول بعت ليها عمول معروف 70-220-888. مفتوح الجيب من ورا بشكل خطير جدا. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان بالدقائق واللحظات الأخيرة؟ بالصحف اللبنانية كمان اليوم، وزارة المالية، مديرية المالية العامة، مديرية الضريبة على القيمة المضافة TVA، مصلحة العمليات مشهرة بشركات جديدة. مستشفى باستر، هيدي تاني مرة بينشروها خلال 10 أيام. شركة بوبلي رزق للإعلان، بوبلي رزق. شركة غزال لتأجير السيارات، غزال رينتكار، طالبين منهم TVA. وصوف كلوب، نادي وصوف. شركة مطاعم زاد الخير، شقير للتجارة بواسطة وكيل التفليسة المحامي جورج الخوري. شركة فرن الشامي الجديد، شركة تورك لتأجير السيارات، مطعم مسايا بزو وغيرها من المطاعم، ومطعم مقهى الصيفي وغيرها من المؤسسات ناشرة أسميهم الدولة اللبنانية اليوم التنين بالصحف اللبنانية عم تطالبهم بالتفاقة. آخ يا وطني لبنان آخ، أمتين رح يصححوا هالوضع الموروث من سنوات الفساد؟ صوتك عالي جبل لبنان. مستمع اللي رقمه بينتهي ب3-9-6 ينهي فترتنا اليوم بما كتبه: صباح الخير. وأكبر عار مشاركة الحكومة اللبنانية بتشييع مغتصبيها الخامنئي. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكن. خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا بحييكن. بدنا نوثق بحكومتنا اللبنانية يا لبنانية، بدنا نوثق بشرعيتنا اللبنانية يا لبنانية. رئيس الجمهورية مؤتمن، على الجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها ولن يسكت عن أي شيء. خلينا نتركهم يشتغلوا، ورغم كل شيء عملوه وهلا أنتم عم تهاجموه، مثلا مشاركة وزير الدفاع اللواء منسى بتشيع الخامنئي، رغم هيدا كله الحملات ما توقفت على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لأنه مكملين بالدفاع نحن وياهم عن وطننا لبنان وأرضية لبنان. فمش معروف شو بدهم وشو ما بدهم وشو بحق لهم وشو ما بحق لهم وما بحق لهم وصح لهم جماعة الفرس الكارهين لوطننا لبنان. الله لا يوفقكم لا دنيا ولا آخرة، دمرتونا اقتصادنا، ولكن رغم هيدا كله بعدنا متفائلين بالخير، وعنا احتفاليات وعنا تجمعات حلوة كتير مدنية فنية ثقافية واجتماعية، وعم نخبركم عنها دايما عبر إذاعة جبل لبنان. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا، بحييكم تحت الهوى 70-220-888. ضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير، وإلى اللقاء بإذن الله بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا الحبيب لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق مصبتشي
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: إنه أنا بحسها كوميدية
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: بصراحة هيدي أول مرة
5: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
4: ولا منحس
5: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: وينك
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعد التطليعة بعيوني.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: قولك بعد منرجع مرة.
5: هذا الحفل برعاية بيبسي.
4: وين
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: تحسها ملكة على عرشها.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
6: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب.
5: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: لبنان رح يرجع.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: والشمس رح تطلع.
5: هذا الحفل برعاية بيبسي.
6: بيروت
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: حظك على الهواء.
3: يستقر القمر في أواخر برج الحوت المائي ليفيض على الأثير أجواء من الرقة والحدس العالي والإبداع الفني اللامحدود، وفي المقابل تواصل الشمس بث دفئها العائلي من قلب برج السرطان. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء على برجكم اليوم. برج الحمل. تواجد زحل في برجك يدعوك للتأمل والصبر وتثبيت خطاك، بينما يمنحك القمر من نهاية الحوت فرصة للتصالح مع الذات وإغلاق صفحة من الماضي. حدسك قوي جداً اليوم، فلا تتجاهل الصوت الداخلي الذي يرشدك قبل اتخاذ أي قرار عائلي قديم قد يعود للواجهة بوجود عطارد المتراجع. برج الثور. الأجواء الفلكية تفتح أمامك اليوم أبواباً دافئة للتواصل الاجتماعي بوجود القمر في الحوت. يوم ممتاز للقاء صديق قديم أو لتلقي دعم معنوي غير متوقع من محيطك المقرب. كواكب السرطان تدعم تعبيرك عن مشاعرك وتمنحك أسلوباً دبلوماسياً جذاباً يبهر من حولك. برج الجوزاء. اقتران المريخ وأورانوس في برجكم يفجر فيكم طاقة حركية وفكرية هائلة. لديكم رغبة في التجديد وإحداث تغيير فوري ومفاجئ. يسلط القمر الضوء اليوم على شؤونكم المهنية وطموحاتكم. تراجع عطارد يطلب منكم فقط التدقيق المالي الشديد قبل أي اندفاع. برج السرطان. الشمس في برجكم تمدكم بالحيوية والجاذبية، واليوم يدعمكم القمر من برج الحوت.

0: برج العذراء. القمر يتواجد اليوم في برج الحوت ليركز الأضواء بالكامل على شراكاتكم العاطفية والمهنية. يوم مثالي لتقريب وجهات النظر وترطيب الأجواء وتوضيح أي التباس سابق بروح إيجابية، مستندين إلى الدعم الدافئ والتواصل الصادق الذي تمنحه كواكب السرطان. برج الميزان. القمر في الحوت يوجه اهتمامكم اليوم نحو تنظيم روتينكم اليومي والاهتمام بالصحة العامة. قد تشعرون برغبة في إنهاء الأعمال المتراكمة وتنسيق جدولكم بذكاء. مهنياً، وجود الشمس وعطارد المتراجع في السرطان يطلب منكم مراجعة مسارات وتفاصيل عملية سابقة بتأنٍ. برج العقرب. القمر في برج الحوت الماء الصديق يفتح قلوبكم للمشاعر العميقة واللحظات الرومانسية أو الفنية الجميلة. وقت مناسب جداً لممارسة هواية تحبونها، وحدسكم القوي اليوم هو بوصلتكم الذهبية نحو النجاح وتجاوز التحديات. برج القوس. يتنقل القمر اليوم في بيت منزلك وعائلتك، مما يثير رغبة في قضاء وقت أطول مع الأسرة أو إدخال تعديلات مريحة على ديكور بيتك، مستفيداً من أفكار الجوزاء السريعة. عاطفياً وثقافياً، الزهرة في الأسد تمدك بتفاؤل وطاقة حب، تشجعك على التطلع للمستقبل بأمل. برج الجدي. الأجواء الفلكية تمنحكم اليوم سرعة بديهة وقدرة متميزة على الحوار والتواصل بوجود القمر في الحوت والمريخ في الجوزاء. يوم مناسب جداً لطرح الأفكار المبتكرة والحلول الذكية. تراجع عطارد المتصل بالمشتري يذكركم فقط بضرورة اختيار كلماتكم بعناية مع الشركاء وتفادي الوعود المتسرعة. برج الدلو. يوجه القمر طاقته اليوم نحو بيتك المالي ليعيد ترتيب ميزانيتك وأولوياتك بذكاء ونظرة ثاقبة. استغلوا طاقة الزهرة المتألقة لتعزيز علاقاتكم وشراكاتكم الاجتماعية بالود والتفاؤل، وتجنبوا المصاريف المندفعة على المشتريات غير الضرورية. برج الحوت. أنتم النجوم بلا منازع اليوم. القمر يستقر في أواخر برجكم ليمدكم بحضور ساحر وكاريزما آسرة وطاقة إلهام وتجدد روحي بالغة العمق. تشعرون بزيادة واضحة في الثقة والقدرة على جذب الآخرين. استغلوا طاقة كواكب السرطان الصديقة لتجسيد أحلامكم ومشاريعكم الإبداعية إلى واقع ملموس.
1: حظك على الهواء.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قالوا هو دفكة انسوا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل القصايد من حلا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضت عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حسوا إليك
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في خبر محلي، وبعد أن رفع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو العلم اللبناني، كتب النائب مارك ضو على منصة إكس: زوجته لبنانية لكنها لا تستطيع منح أولادها الجنسية، فيما منح هو الجنسية كي يصبح الأولاد لبنانيين، يجب أن تعطي المرأة اللبنانية الجنسية إلى أولادها.
1: وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: نحن من قتلنا علي خامنئي، وأي زعيم إيراني يخطط لتدمير إسرائيل ستتم تصفيته. وأضاف أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها في أي وقت وأمام أي تهديد. وفي طهران بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وثلاثة من أفراد عائلته وسط حضور جماهيري واسع.
0: وفي فيينا تصدر المحكمة اليوم حكمها بحق ضابطين سوريين سابقين متهمين بتعذيب معارضين خلال الحرب الأهلية. القضية تعد من أحدث المحاكمات في أوروبا بموجب الولاية القضائية العالمية. المتهمان خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة دفعا ببراءتهما، لكنهما يواجهان عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.
1: أعلنت البحرية الصينية نجاح تجربة إطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة نووية في المحيط الهادئ. اليابان حثت بكين على التراجع عن التجربة، فيما حذرت أستراليا ونيوزيلندا من أن الخطوة قد تزعزع استقرار المنطقة.
0: استقرت أسعار الذهب اليوم عند 4175 دولاراً للأوقية، قرب أعلى مستوى في أسبوعين بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع وخفف الضغوط على رفع الفائدة. العقود الأمريكية الآجلة ارتفعت 1.5% لتسجل 4186 دولاراً للأوقية.
1: وفي الصحة، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 506 حالات بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في ظل استمرار التفشي الأخير للوباء في البلاد.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر

0: التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: حبك مثل بيروت.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: حب الحرية.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس

0: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
0: وينك وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بعد التطليعة بعيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: قولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
0: وينك.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
3: شتي يا دنيا سيسان.
2: المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 71997959.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي جوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالوا هو دفكة انزو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: دبوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
0: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
6: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزاك علي أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر
7: قال لي أستاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلأ $10
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
6: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية
6: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائياً بالADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
0: تأمين الحفل لبانو سويس
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

شفتك واستحليتك وبقلبي خبيتك، شفتك واستحليتك وبقلبي خبيتك من نظرتك.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في خبر محلي، وبعد أن رفع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو العلم اللبناني، كتب النائب مارك ضو على منصة إكس: زوجته لبنانية لكنها لا تستطيع منح أولادها الجنسية، فيما منح هو الجنسية كي يصبح الأولاد لبنانيين، يجب أن تعطي المرأة اللبنانية الجنسية إلى أولادها.
2: وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: نحن من قتلنا علي خامنئي، وأي زعيم إيراني يخطط لتدمير إسرائيل ستتم تصفيته. وأضاف أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها في أي وقت وأمام أي تهديد. وفي طهران بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وثلاثة من أفراد عائلته وسط حضور جماهيري واسع.
1: اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن الإعلان الصادر من واشنطن يشكل فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، وأكد بعد لقائه الرئيس جوزيف عون دعمه الكامل لرئيسي الجمهورية والحكومة لإنجاح هذا المسار.
2: أعلنت البحرية الصينية نجاح تجربة إطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة نووية في المحيط الهادئ. اليابان حثت بكين على التراجع عن التجربة، فيما حذرت أستراليا ونيوزيلندا من أن الخطوة قد تزعزع استقرار المنطقة.
1: دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قادة حلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ قرارات حاسمة عقب الهجمات الروسية الأخيرة على العاصمة كييف، مطالباً بتعزيز الدعم لأوكرانيا في مواجهة التصعيد العسكري.
2: وفي الصحة، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 506 حالات بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في ظل استمرار التفشي الأخير للوباء في البلاد.
1: وفي فيينا، تصدر المحكمة اليوم حكمها بحق ضابطين سوريين سابقين متهمين بتعذيب معارضين خلال الحرب الأهلية. القضية تعد من أحدث المحاكمات في أوروبا بموجب الولاية القضائية العالمية. المتهمان خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة دفعا ببراءتهما، لكنهما يواجهان عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على أكثر من 150 قطعة سلاح في بلدة حداثة بجنوب لبنان خلال عمليات نفذها في المنطقة، مؤكداً مواصلة إجراءاته لإزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية.
1: استقرت أسعار الذهب اليوم عند 4175 دولاراً للأوقية، قرب أعلى مستوى في أسبوعين بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع وخفف الضغوط على رفع الفائدة. العقود الأمريكية الآجلة ارتفعت 1.5% لتسجل 4186 دولاراً للأوقية.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: هل يقدم حزب الله معادلة السلاح على تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: كل العصايد من حلا عينيك.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حيسوا إلي.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. مين الحفل؟ لبنان سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نات بحكولي عنك انك انت دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طمت.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at ticketing box office. Guy Manoukian live July 20th.
4: Thank you.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس ولا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعدك تطلي عب عيونك.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد بنرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram, le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 706 26 200.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في خبر محلي، وبعد أن رفع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو العلم اللبناني، كتب النائب مارك ضو على منصة إكس: زوجته لبنانية لكنها لا تستطيع منح أولادها الجنسية، فيما منح هو الجنسية كي يصبح الأولاد لبنانيين، يجب أن تعطي المرأة اللبنانية الجنسية إلى أولادها.
1: وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: نحن من قتلنا علي خامنئي، وأي زعيم إيراني يخطط لتدمير إسرائيل ستتم تصفيته. وأضاف أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها في أي وقت وأمام أي تهديد. وفي طهران بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وثلاثة من أفراد عائلته وسط حضور جماهيري واسع.
0: اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن الإعلان الصادر من واشنطن يشكل فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، وأكد بعد لقائه الرئيس جوزيف عون دعمه الكامل لرئيسي الجمهورية والحكومة لإنجاح هذا المسار.
1: أعلنت البحرية الصينية نجاح تجربة إطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة نووية في المحيط الهادئ. اليابان حثت بكين على التراجع عن التجربة، فيما حذرت أستراليا ونيوزيلندا من أن الخطوة قد تزعزع استقرار المنطقة.
0: دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قادة حلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ قرارات حاسمة عقب الهجمات الروسية الأخيرة على العاصمة كييف، مطالباً بتعزيز الدعم لأوكرانيا في مواجهة التصعيد العسكري.
1: وفي الصحة، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 506 حالات بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في ظل استمرار التفشي الأخير للوباء في البلاد.
0: وفي فيينا، تصدر المحكمة اليوم حكمها بحق ضابطين سوريين سابقين متهمين بتعذيب معارضين خلال الحرب الأهلية. القضية تعد من أحدث المحاكمات في أوروبا بموجب الولاية القضائية العالمية. المتهمان خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة دفعا ببراءتهما، لكنهما يواجهان عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على أكثر من 150 قطعة سلاح في بلدة حداثة بجنوب لبنان خلال عمليات نفذها في المنطقة، مؤكداً مواصلة إجراءاته لإزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية.
0: استقرت أسعار الذهب اليوم عند 4175 دولاراً للأوقية، قرب أعلى مستوى في أسبوعين بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع وخفف الضغوط على رفع الفائدة. العقود الأمريكية الآجلة ارتفعت 1.5% لتسجل 4186 دولاراً للأوقية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: هل يقدم حزب الله معادلة السلاح على تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
4: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق. ما صبت شي
4: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
5: أنا بحسها كوميدية،
4: لولو أكتر اجتماعية
5: سياسية اجتماعية.
6: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
7: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: شتي يا دنيا صيصان لألكن ولولادكن.
1: شتي يا دنيا صيصان.
0: المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-9959.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي. البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة. كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عم يتزاك علي أنا.
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال إيه على الهاي واي عم بتنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلا $10.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالـ ADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكيت قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
5: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
6: ما الفوشينتو
7: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا
7: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: طب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
9: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في خبر محلي، وبعد أن رفع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو العلم اللبناني، كتب النائب مارك ضو على منصة إكس: زوجته لبنانية لكنها لا تستطيع منح أولادها الجنسية، فيما منح هو الجنسية كي يصبح الأولاد لبنانيين، يجب أن تعطي المرأة اللبنانية الجنسية إلى أولادها.
1: وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: نحن من قتلنا علي خامنئي، وأي زعيم إيراني يخطط لتدمير إسرائيل ستتم تصفيته. وأضاف أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها في أي وقت وأمام أي تهديد. وفي طهران بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وثلاثة من أفراد عائلته وسط حضور جماهيري واسع.
0: اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن الإعلان الصادر من واشنطن يشكل فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، وأكد بعد لقائه الرئيس جوزيف عون دعمه الكامل لرئيسي الجمهورية والحكومة لإنجاح هذا المسار.
1: أعلنت البحرية الصينية نجاح تجربة إطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة نووية في المحيط الهادئ. اليابان حثت بكين على التراجع عن التجربة، فيما حذرت أستراليا ونيوزيلندا من أن الخطوة قد تزعزع استقرار المنطقة.
0: دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قادة حلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ قرارات حاسمة عقب الهجمات الروسية الأخيرة على العاصمة كييف، مطالباً بتعزيز الدعم لأوكرانيا في مواجهة التصعيد العسكري.
1: وفي الصحة، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 506 حالات بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في ظل استمرار التفشي الأخير للوباء في البلاد.
0: وفي فيينا، تصدر المحكمة اليوم حكمها بحق ضابطين سوريين سابقين متهمين بتعذيب معارضين خلال الحرب الأهلية. القضية تعد من أحدث المحاكمات في أوروبا بموجب الولاية القضائية العالمية. المتهمان خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة دفعا ببراءتهما، لكنهما يواجهان عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على أكثر من 150 قطعة سلاح في بلدة حداثة بجنوب لبنان خلال عمليات نفذها في المنطقة، مؤكداً مواصلة إجراءاته لإزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية.
0: استقرت أسعار الذهب اليوم عند 4175 دولاراً للأوقية، قرب أعلى مستوى في أسبوعين بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع وخفف الضغوط على رفع الفائدة. العقود الأمريكية الآجلة ارتفعت 1.5% لتسجل 4186 دولاراً للأوقية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: هل يقدم حزب الله معادلة السلاح على تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
3: ولا منحس ولا منحس.
4: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعد التطلع بعيونك.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد بنرجع مرة.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: وينك.
4: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: تحسها تحسها ملكة على عرشها.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: والشمس رح تطلع.
4: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لاقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل العصايد من حلا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضت عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
7: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حسوا إليه
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك
6: مارا
7: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: ميت وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: هون قهوة البحر؟
2: نعم.
1: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
2: من وين حضرة الأخ؟
1: أنا من ضيعة بحرية.
2: وأنا من بلاد بحرية.
1: شرفنا.
2: تفضل اقعد تذكر معنا.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في خبر محلي، وبعد أن رفع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو العلم اللبناني، كتب النائب مارك ضو على منصة إكس: زوجته لبنانية لكنها لا تستطيع منح أولادها الجنسية، فيما منح هو الجنسية كي يصبح الأولاد لبنانيين، يجب أن تعطي المرأة اللبنانية الجنسية إلى أولادها.
2: وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: نحن من قتلنا علي خامنئي، وأي زعيم إيراني يخطط لتدمير إسرائيل ستتم تصفيته. وأضاف أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها في أي وقت وأمام أي تهديد. وفي طهران بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وثلاثة من أفراد عائلته وسط حضور جماهيري واسع.
1: اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن الإعلان الصادر من واشنطن يشكل فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، وأكد بعد لقائه الرئيس جوزيف عون دعمه الكامل لرئيسي الجمهورية والحكومة لإنجاح هذا المسار.
2: أعلنت البحرية الصينية نجاح تجربة إطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة نووية في المحيط الهادئ. اليابان حثت بكين على التراجع عن التجربة، فيما حذرت أستراليا ونيوزيلندا من أن الخطوة قد تزعزع استقرار المنطقة.
1: دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قادة حلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ قرارات حاسمة عقب الهجمات الروسية الأخيرة على العاصمة كييف، مطالباً بتعزيز الدعم لأوكرانيا في مواجهة التصعيد العسكري.
2: وفي الصحة، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 506 حالات بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في ظل استمرار التفشي الأخير للوباء في البلاد.
1: وفي فيينا، تصدر المحكمة اليوم حكمها بحق ضابطين سوريين سابقين متهمين بتعذيب معارضين خلال الحرب الأهلية. القضية تعد من أحدث المحاكمات في أوروبا بموجب الولاية القضائية العالمية. المتهمان خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة دفعا ببراءتهما، لكنهما يواجهان عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على أكثر من 150 قطعة سلاح في بلدة حداثة بجنوب لبنان خلال عمليات نفذها في المنطقة، مؤكداً مواصلة إجراءاته لإزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية.
1: استقرت أسعار الذهب اليوم عند 4175 دولاراً للأوقية، قرب أعلى مستوى في أسبوعين بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع وخفف الضغوط على رفع الفائدة. العقود الأمريكية الآجلة ارتفعت 1.5% لتسجل 4186 دولاراً للأوقية.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: هل يقدم حزب الله معادلة السلاح على تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق، ما صبت شي
3: حاصله، طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
4: إنه أنا بحسها كوميدية،
3: لولو أكتر اجتماعية،
4: سياسية اجتماعية.
5: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع على مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
6: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: شتي يا دنيا سيسان لألكن ولولادكن.
2: شتي يا دنيا سيسان.
1: المسرح الدمى اللبناني على مسرح منو. حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-997-959.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد نرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وين؟
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: بلش نهارك مع صوتك عالي البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان أخبار رياضة عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة كل شي بصوت عالي لأنه نحن الصوت يلي بيوصل صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي جوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزاب بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062-6200.
7: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
8: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي تزيك علي أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر
9: قال لي استاذ $10 قلت له يا حبيبي كيف $10 قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي $10 بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا $10
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
8: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية
8: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
8: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة
0: تأمين الحفل لبانو سويس

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في خبر محلي، وبعد أن رفع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو العلم اللبناني، كتب النائب مارك ضو على منصة إكس: زوجته لبنانية لكنها لا تستطيع منح أولادها الجنسية، فيما منح هو الجنسية كي يصبح الأولاد لبنانيين، يجب أن تعطي المرأة اللبنانية الجنسية إلى أولادها.
1: وفي سياق آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: نحن من قتلنا علي خامنئي، وأي زعيم إيراني يخطط لتدمير إسرائيل ستتم تصفيته. وأضاف أن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها في أي وقت وأمام أي تهديد. وفي طهران بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وثلاثة من أفراد عائلته وسط حضور جماهيري واسع.
0: اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن الإعلان الصادر من واشنطن يشكل فرصة تاريخية لاستعادة سيادة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها، وأكد بعد لقائه الرئيس جوزيف عون دعمه الكامل لرئيسي الجمهورية والحكومة لإنجاح هذا المسار.
1: أعلنت البحرية الصينية نجاح تجربة إطلاق صاروخ استراتيجي من غواصة نووية في المحيط الهادئ. اليابان حثت بكين على التراجع عن التجربة، فيما حذرت أستراليا ونيوزيلندا من أن الخطوة قد تزعزع استقرار المنطقة.
0: دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قادة حلف شمال الأطلسي إلى اتخاذ قرارات حاسمة عقب الهجمات الروسية الأخيرة على العاصمة كييف، مطالباً بتعزيز الدعم لأوكرانيا في مواجهة التصعيد العسكري.
1: وفي الصحة، ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 506 حالات بحسب ما أعلنت السلطات الصحية في ظل استمرار التفشي الأخير للوباء في البلاد.
0: وفي فيينا، تصدر المحكمة اليوم حكمها بحق ضابطين سوريين سابقين متهمين بتعذيب معارضين خلال الحرب الأهلية. القضية تعد من أحدث المحاكمات في أوروبا بموجب الولاية القضائية العالمية. المتهمان خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة دفعا ببراءتهما، لكنهما يواجهان عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على أكثر من 150 قطعة سلاح في بلدة حداثة بجنوب لبنان خلال عمليات نفذها في المنطقة، مؤكداً مواصلة إجراءاته لإزالة ما وصفه بالتهديدات الأمنية.
0: استقرت أسعار الذهب اليوم عند 4175 دولاراً للأوقية، قرب أعلى مستوى في أسبوعين بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع وخفف الضغوط على رفع الفائدة. العقود الأمريكية الآجلة ارتفعت 1.5% لتسجل 4186 دولاراً للأوقية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: هل يقدم حزب الله معادلة السلاح على تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: كل القصايد من حلا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: غمضتن عيني ومشي.
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حسوا إلي.
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
4: مارا.
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: تحية رياضية لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان على أرض الملعب. البرنامج الرياضي الأسبوعي معي أنا عبد الناصر حارب كل نهار اثنين الساعة 4 بعد الظهر بس على إذاعة جبل لبنان. المنتخب البرازيلي أوت. مين كان بيتوقع أنه توصل كأس العالم لهيدي المرحلة وسقطت فيها أسماء عملاقة بهيدا الشكل؟ ألمانيا خارج البطولة، البرازيل ودعت الحلم، هولندا وكرواتيا غادروا مبكراً، وعدد من كبار المنتخبات فشل بالوصول للمرحلة الإقصائية. مونديال 2026 قلب كل التوقعات وأثبت مرة جديدة أنه التاريخ لا يلعب داخل الملعب وأنه الأسماء الكبيرة ما بتضمن شيء عندما تبدأ مباريات خروج المغلوب. النرويج بقيادة هالاند فجرت أكبر مفاجآت البطولة بإقصاء البرازيل، بينما واصلت منتخبات مثل المغرب وفرنسا وإنجلترا رحلتها نحو اللقب، بينما لا تزال إسبانيا والبرتغال والأرجنتين بقلب المنافسة. لكن السؤال الأكبر، مين رح يكون بطل العالم؟ يعني بعد الخروج المدول للمنتخب البرازيلي السؤال صار مين بطل العالم؟ الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا؟ مفاجأة ممكن تكون البرتغال كريستيانو رونالدو، ممكن يكون عودة إسبانيا إلى منصة التتويج. برنامج على أرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي كل نهار تنين الساعة 4 بعد الظهر مثل ما تعودتوا خلال الفترة الماضية، يكون مخصص لكأس العالم 2026 اللي عم يقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخب بثلاث دول، الولايات المتحدة، المكسيك وكندا. ومن بداية كأس العالم كنا عم نربحكم أمصام منتخباتكم أو فرقكم المفضلة مقدمة من عند Ministry of Football، وأكيد بشرط أنكم تجاوبوا على السؤال اللي عم بسألكم إياه بشكل صحيح، وإلا الخسارة بتعني أنه ما في قميص لمنتخبكم. خليني انتقل هيك لأخبار سريعة حصلت خلال الفترة الماضية. طبعا أبرزها الخبر، فجر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا برفع الإيقاف عن المهاجم الأمريكي فولارين بالاغون عاصفة من الانتقادات، إذ وصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القرار بأنه تجاوز الخطوط الحمراء، بينما رأت بلجيكا خصم الولايات المتحدة بدور الـ16 أنه القرار غير مفهوم. و إجا قرار الفيفا لاتخذ بعد تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتيح للاعب المشاركة مع المنتخب الأمريكي بمواجهة بلجيكا والمقررة بوقت لاحق اليوم الاثنين. وأفاد الاتحاد الأوروبي ببيان أنه قرار الأمس القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة الناتجة عن البطاقة الحمراء اللي تلقيها اللاعب ووضعها تحت فترة اختبار لمدة عام تجاوز الخط الأحمر. يعني لأول مرة بالتاريخ رئيس دولة عم يطلب، يعني طبعا هيدا بحسب الصحف الأمريكية، عم يطلب إلغاء بطاقة حمراء ببطولة العالم. وأضاف الاتحاد الأوروبي ببيانه بتعتمد كرة القدم بشأنها شأن أي رياضة أخرى على القواعد اللي بتشكل أساس المنافسة العادلة والنزيهة والشفافة، وقد تكون بعض القواعد قابلة للتفسير، لكن باللي صار مع اللاعب الأمريكي منه شيء واضح. طبعا الاتحاد الأوروبي حذر من تداعيات القرار على اللعبة ككل، وكشف أنه كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية بالعالم لأنها لعبة جميلة وبتحظى بثقة الجميع لأنها تلعب بكل مكان وفق القوانين نفسها، وتابع لا تعد أي بطولة حدثا منفصلا، وإذا كانت البطولة هي كأس العالم فإن قراراتها قد تترك آثارا إيجابية أو سلبية على اللعبة بأكمله. وأكيد كان في ذهول عند الاتحاد الأوروبي بالأمر اللي حصل والقرار غير المسبوق اللي اتخذه الاتحاد الدولي. طبعا بشكل مختصر الاتحاد الدولي لغى، أو فينا نعتبر أنه اعتمد على المادة 27 من القانون وأجل لمدة سنة البطاقة الحمراء للاعب الأمريكي، وبالتالي المهاجم والنجم المنتخب الأمريكي فولارين قادر أنه يعود ويشارك مع المنتخب الأمريكي بمباراة دور الـ16 أمام منتخب بلجيكا اللي رح تقام الساعة 3 فجر يوم الثلاثاء بتوقيت بيروت. طبعا هيدا هو الأبرز الأخبار، كانت البداية مع القرار اللي صار عليه ضجة خلال الساعات الماضية. هلا حنتقل بشكل سريع لمواجهات الدور ربع النهائي وبعض الأرقام من اللي حصلت، ولكن ما تنسوا تتصلوا على 0132800000 لتشاركوا معنا وتربحوا قميص منتخبكم المفضل مقدم من عند Ministry of Football بالحمراء، النوعية رائعة، واليوم لكرمال هيك أنا لبست قميص المنتخب الإنجليزي من عند Ministry of Football، نوعية رائعة، مبسوط كتير منتخب إنجلترا تأهل، هيدا هو الأهم. نروج خصم سهل بالنسبة للإنجليز حيكون إن شاء الله، وحنقدر نوصل إلى مواجهة النصف النهائي ومن بعدها النهائي. طبعاً قبل ما أحكي عن المواجهات، 0132800 رقم التليفون إذا حابين تتواصلوا وتشاركوا وتربحوا من عند Ministry of Football. خلال الساعات الماضية نشر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو فيديو على حسابه على إنستغرام رفع العلم اللبناني بكأس العالم 2026 بخلاله، وأرفق إنفانتينو الفيديو بتعليق: بصفة لبناني أفتخر بوطني، كان شرف عظيم أنه أرفع علمنا الجميل على أكبر مسرح كروي بالعالم. وإنفانتينو طبعا رفع العلم اللبناني خلال مباراة إسبانيا والنمسا ضمن منافسات دور 32 لكأس العالم. وأيضا إنفانتينو خلال الفترة الماضية أصبح مواطن لبناني رسمي وتحديدا بشهر شباط فبراير الماضي، بعد ما أتم إجراءات البصمة لإله لعائلته بمقر وزارة الداخلية والبلديات بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر والأمين العام للاتحاد جهاد الشحف. بالنسبة لمواجهات دور 16 كانت اختتمت بعض المباريات ورح تستكمل البعض الأخرى اليوم وغدا الثلاثاء. الخميس بتسعة تموز بينطلق دور ربع النهائي منتخب فرنسا بمواجهة منتخب المغرب. طبعا منتخب فرنسا بدور 32 أو بدور 16 عفوا قدر يتغلب على منتخب باراغواي اللي فجر مفاجأة بإقصاء منتخب ألمانيا بدور 32، والمغرب فاز بسهولة وبأداء رائع جدا على المنتخب المستضيف منتخب كندا بنتيجة 3-0. المباراة بين فرنسا والمغرب إلى طابع مميز، حيكون طابع ثأري للمغرب بعد المباراة اللي أقيمت بين المنتخبين بال 2022 وانتهت لمصلحة فرنسا، وبالتالي المنتخب العربي بده يحاول أنه يرد اعتباره أمام فرنسا. المباراة رح تقام الخميس بتسعة تموز الساعة 11 المساء. قبل ما كفي حياخد أول اتصال بحلقة اليوم. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا، مين معي؟
1: خالد معك.
0: يا أهلا بخالد، كيفك يا خالد؟
1: ماشي الحال.
0: شو طمنا، منتخبك طلع برا ولا بعده؟
1: والله منتخبي إيه طلع برا.
0: طلع، شكلك برازيلي. يلا خيرة بغيرة، منيح. أنا بحبهم هول الاتصالات اللي بتتصلوا بيكونوا مع ألمانيا أو البرازيل، بنبسط، بحس بهيك كأنه إنجلترا أخذت كأس العالم.
1: زي ما إنجلترا
0: أكيد. خالد، كيف معلوماتك الرياضية؟
1: منيحة. لازم
0: منيحة. طيب بما أنه أنا مع إنجلترا حأسألك شيء قريب لإنجلترا، مين كان هداف كأس العالم 2018 بالمونديال اللي صار بروسيا؟ هو لعب إنجليزي بس ما حقلك مين.
1: هاري كين.
0: صح. بتعرف كم جول وقت سجل؟
1: بعتقد يا خمسة يا ستة.
0: لا بدك تقلي رقم.
1: خلينا ستة.
0: ستة، مبروك يا خالد. إذن خالد عم بفوز معنا بقميص منتخبه المفضل، أكيد تحت الهوى الصبايا بياخدوا باقي التفاصيل. طبعا هاري كين سجل 6 أهداف وهو بالمونديال الحالي لحد الدور 16 كمان سجل 6 أهداف، والرقم قابل للارتفاع أكثر وأكثر. هاري كين اللي انتقل لبايرن ميوني خلال السنوات الماضية وطور كتير مستواه مقارنة بالمستوى اللي كان عم بيقدمه مع فريق توتنهام الإنجليزي. أيضا المباراة الثانية بدور ربع النهائي حسمت، يعني نعرف مين بده يواجه مين. الأحد ب 12 تموز الساعة 12 منتصف الليل، المنتخب النرويجي بمواجهة المنتخب الإنجليزي. المنتخب النرويجي طبعا فجر مفاجأة كبيرة بإقصاء المنتخب البرازيلي. طبعا المنتخب البرازيلي ما كان مرشح لإحراز لقب كأس العالم، ولكن بشكل عام المنتخب البرازيلي كان يفترض أو يتوقع أنه يوصل لمكان أفضل من دور 16، يعني أقله يوصل لدور ربع النهائي أو نصف النهائي ممكن، وخصوصا أنه بضم بتشكيلته لاعبين ومواهب صاعدة وشابة بقيادة المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي. أيضا المنتخب الإنجليزي قدر يتفوق على المنتخب المكسيكي صاحب الأرض بوحدة من أجمل مباريات كأس العالم عبر التاريخ. ليه عم قلكن هيك؟ لأنه أنا اللي شفته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من أشخاص حضروا أكثر من كأس عالم، تأكدت أنه عن جد هيدي واحدة من أبرز المباريات. وأنا على الصعيد الشخصي هيدي المباراة هي الأجمل لإلي من لما بلشت تابع كرة قدم، سواء للأندية أو المنتخبات. المستوى رائع جدا، كان فرص خطرة، يعني اللي ما حضر المباراة بنصحه يرجع يتابعها من جديد. طبعا هيدي المباراة الثانية بالدور ربع النهائي. المباراة الثالثة نهار الجمعة بعشرة تموز، وهي رح تجمع بين الفايز من البرتغال وإسبانيا مع الفايز من الولايات المتحدة وبلجيكا. طبعا مباراة البرتغال وإسبانيا رح تقام مساء اليوم الساعة 10 بتوقيت بيروت ضمن دور الـ16. مباراة خاصة حتكون بين النجم كريستيانو رونالدو والنجم لامين يامال، مين رح يتفوق على الآخر؟ المنتخبين عندهم خط وسط جيد، المنتخبين عندهم تشكيل بتجمع بين لاعبي الخبرة والمواهب الصاعدة. طبعا المنتخب البرتغالي يمكن عنده أفضلية نسبية بخط الوسط، وخصوصا أنه عدد كبير من لاعبينه كانوا أو موجودين مع منتخب مع فريق باريس سان جيرمان. بنفس الوقت المنتخب أو الفريق الإسباني عنده هجوم رائع جدا بقوده اللاعب لامين يامال. 0-1-3-2-8-0-0-0 بتتصلوا بسألكن سؤال بتجاوبوا صح بتربحوا قميص منتخبكن أو فريقكن المفضل من عند منستي أوف فوتبول بالحمرة. الولايات المتحدة وبلجيكا وجها لوجه، المباراة رح تقام الساعة 3 فجر الثلاثة بتوقيت بيروت. المنتخب الأمريكي عم بيقدم أداء رائع بكل البطولة، وعم يظهر بشخصية جديدة لإله ما تعودنا عليها للمنتخب الأمريكي بقيادة المدرب بوكيتينو. وأكيد المنتخب بحال استمر بالأداء اللي عم بيقدمه المباريات السابقة قادر إنه يوصل لدور متقدم. المنتخب البلجيكي ما عنده استقرار كان بالأداء، مباراة بيعطي أداء رائع، مباراة بيهبط المستوى، ولكن بشكل عام هذه المباراة حتكون قوية بمنتخب من أمريكا بمواجهة منتخب أوروبي. المباراة الأخيرة والمنتظرة اللي حتكون بالدور ربع النهائي، الفايز من الأرجنتين ضد مصر مع الفايز من سويسرا ضد كولومبيا. طبعا مباراة الأرجنتين ومصر حتقام الساعة 7 مساء 3 بكرة بتوقيت بيروت، ومحمد صلاح ورفاقه بمواجهة ليونيل ميسي ورفاقه. مباراة حتكون صعبة على المنتخبين، ولكن الأهم بالنسبة لنا كعرب نكون ورا منتخب مصر. بس كمان بعرف إنه جمهور ميسي كبير، وبقلي خلي العروبة على جنب وخلي العرب على جنب، بهمنا إنه نتأهل ونتابع الطريق. وسويسرا وكولومبيا طبعا مباراة ما بتخلى من أهمية. واتصال جديد بنقول ألو.
2: ألو بونسوار.
0: يا أهلا وسهلا، مين معي؟
2: معك أحمد.
0: أهلا أهلا أهلا أحمد، شو أخبارك؟
2: إيش الحال؟
0: مين بتشجع يا أحمد بالمونديال؟
2: أكيد ألمانيا ومغرب.
0: حلو، هلا ألمانيا نزعتها شوي، أصلا طلعوا برا يعني مش كتير بقى حد.
2: المغرب عم نشجعهم يعني ومصر لأنه عرب.
0: أكيد أكيد نتمنى لهم التوفيق. هلا بيزعلوا منا جمهور ميسي وجمهور الفرنسي، بس بالنهاية هي كرة قدم يعني تسلية بالنهاية نحن اللبنانية بنعتبرها، بما أنه هيك هيك منتخبنا ما بيشارك معودين أنه نطلع برا من التصفيات. أحمد أحمد صح الاسم؟
2: صحيح.
0: كيف معلوماتك بالرياضة؟
2: مقبولة تعتبر.
0: مقبولة. طيب خلينا نسألك سؤال خاصه، بما أنه حكينا عن لبنان وهيك، خلينا نحكي سؤال شي خاصه بالقارة الآسيوية. مين هو المنتخب الآسيوي الوحيد اللي وصل لنصف نهائي كأس العالم؟
2: احنا نعرف يعني ساعدنا
0: في بقية سنة او كأس العالم. هو كان عم يستضيف البطولة على أرضه ووصل بال، ما فين لك اي سنة لو حتعرفها دغري، بس انه منتخب كوريا. آسيا واستضاف البطولة كوريا. على أرضه كوريا. صح. اي سنة؟
2: بعتقد يمكن 2018
0: كان روسيا، بركي 2014. لا كتير قبل. هلا هو جوابك صح، ربحت، بس حابب اختبر.
2: 2006. لا
0: كان بقى 2002 كوريا الجنوبية وقت استضافتها مع اليابان، وأقيمت كانت لأول مرة بدولتين عم تقام كأس العالم، وهالمرة كانت بثلاث دول. مبروك يا أحمد إذا ماني غلطان، وأكيد تحت الهواء بالتفاصيل. إذن فائزين اليوم معنا كانوا بحلقة عأرض الملعب عبر إذاعة جبل لبنان. حأخذ بريك بحلقتنا، ومن بعد عندي كتير معلومات، خليكن بس على إذاعة جبل لبنان. 0-1-3-2-8-0-0-0 اتصلوا فينا شاركوا بالمسابقة لتربحوا قميصكم المفضل من عند Ministry of Football Break ومنرجع.

0: إذاعة جبل لبنان. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16-19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب، من 4 بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16-19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت 8 ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي ما الناد بحكولي عنك إنك انتي دايما ناد.
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالبا
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طمع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك.
2: غالبا
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: عودة لكل مستمعي إذاعة جبل لبنان، وطبعا برنامج على أرض الملعب، البرنامج الرياضي الأسبوعي معي أنا عبد الناصر حرب، كل نهار تنين الساعة 4 بعد الظهر. ويعني أظن هيك صرنا على آخر الطريق تقريبا مع برنامج على أرض الملعب، ولكن مكملين معكم بربح الجوائز وقميص منتخبكم المفضل أو فريقكم تقدروا تفوزوا فيه. شرط انه تتصلوا على 0132800، بسألكم سؤال بتكونوا تجاوبوا صح ومن بعدها بتربحوا القميص. كنت خبركم كذا شغلة صارت بكأس العالم، ولكن قبل ما ارجع كفي بالمعلومات رح اخذ اتصال جديد. الو
1: الو،
0: يا هلا، مين معي؟
1: الو بونجور،
0: يا اهلا وسهلا، مين معي؟
1: شربل،
0: يا اهلا
1: شربل
0: شرب الحرب من العائلة، أهلا وسهلا فيك. لك أنا ربحت خلص بدون ما نكفي.
1: من وين أنت؟
0: أنا من جنوب لبنان.
1: لا رحنا بنشوف،
0: ما بيأثر، كلنا واحد. شرب مين بتشجع؟
1: والله خسرنا مبارح نحن.
0: أوف.
1: اليوم زعلانين نحن.
0: اليوم زعلانين، بس يلا ما بيأثر. خلص هلأ فينا نعتبرك إنجليزي لكان ما أنك من العائلة.
1: بقلب معك، خلص مشجع معك لك.
0: يلا منتشرف شربي، كيف
1: من سندك
0: حبيبي؟
1: احنا كتار هون برازيلية.
0: خي هاي خبرية حلوة شربي. كيف معلوماتك الرياضية؟
1: والله منيحة منتابع.
0: طيب يلا تمام،
1: شوف حسب السؤال.
0: يلا بما انك ابن العائلة خلينا نسألك شي سهل. كم مرة شاركت الإمارات بكأس العالم وأي سنة؟
1: هلا انا والله كنا عايشين بالامارات فاكيد بعرف. شاركت مره واحده بالتسعين،
0: صح؟ مره واحده
1: مظبوط بالتسعين.
0: مظبوط يا شربل، اذا الامارات شاركت مره واحده بنسخه 1990 اللي اقيمت بايطاليا، وخرجت من الدور الاول بثلاث هزائم امام كولومبيا والمانيا الغربيه ويوغوسلافيا. شكرا لاتصالك شربل، اكيد تحت الهواء بياخذوا منك الصبايا المعلومات. وفايز جديد اذا معنا اليوم، صار عنا ثلاث ربحانين اسم الله، يعني مع أنه جربت صعب الأسئلة شوي بس الكل عم بجاوب صح. حنروح على أخبار سريعة قبل ما نختم حلقتنا لليوم، وطبعا ميسي وما أدراك ما ميسي. كتير طلع حكي وشائعات أنه ميسي حيغيب عن مباراة الأرجنتين ضد مصر، ولكن الأكيد بحسب وورد سكر توك أكدت الشبكة أنه ميسي حيكون موجود وحيقود منتخب الأرجنتين بمواجهة المنتخب المصري بدور 16 لكأس العالم. ليه صار هيدا الحكي وليه داول التقارير إعلامية عن احتمال غياب ميسي عن مواجهة مصر؟ لأنه خلال مباراة المنتخب الأرجنتيني ضد الرأس الأخضر عانى اللاعب من تجمع دموي بالرأس إثر إصابة تعرض لها بهيدي المباراة، وطبعا هيدي الإصابة بدت واضحة على وجهه لميسي واستدعي تدخل الجهاز الطبي لتلقي العلاج الفوري، ومن بعد استخدم كيس بقلبه تلج لتخفيف التورم. ولكن الأكيد أنه اليوم ميسي حيشارك بمباراة الثلاثاء أمام المنتخب المصري، ويتوقع أنه يواصل كتابة التاريخ بعد ما سجل حتى اللحظة 20 هدف بكل مشاركاته الستة بكأس العالم، 6 نسخ بشارك فيها ميسي، وقابل العدد الأهداف للارتفاع أكثر بصدارة ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ ميسي ب20 هدف، وأيضا هو متصدر ترتيب هدافي كأس العالم 2026 برصيد 7 أهداف. هيدا بالنسبة لميسي اللاعب الأرجنتيني اللي أحرز لقب كأس العالم 2022 وهو عم يسعى للاحتفاظ باللقب. من ميسي منروح لعند نيمار، الزميل السابق والمقرب جدا من ميسي. نيمار اللي كان وداعه مؤلم واللي أعلن اعتزاله بعد نهاية مباراة البرازيل ضد المنتخب النرويج. انتهى حلم البرازيل طبعا بصورة ما كان بيتوقعها الملايين أمام النرويج، ولكن المباراة يمكن الصورة اللي كانت على نيمار بعد المباراة هي أصعب من خروج البرازيل والدموع اللي كانت على وجهه لنيمار، يعني مجرد ما أطلق الحكم صافرته رغم أنه سجل هدف من ركلة جزاء ورفع رصيده ل80 هدف الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي نيمار، سقط النجم البرازيلي على أرض الملعب والدموع عم تنهمر من عينيه بمشهد مؤثر جدا كان. وكان نيمار بيأمل أكيد أنه يرفع كأس العالم بعد سنوات طويلة من الانتظار والمعاناة، ولكن ودع البطولة من جديد من دون لقب عالمي لتبقى مسيرته الدولية ناقصة رغم الأرقام المميزة واللحظات الساحرة اللي قدمها بقميص البرازيل. طبعا شارك نيمار بأربع نسخ من كأس العالم 2014 2018 2022 و2026 وبكل مرة كان بيحمل فيها أمال أمي كاملة على كتفيه، لكنه اصطدم بالإصابات والإخفاقات وقوة المنافسين. ورغم أنه سيبقى أحد أعظم اللاعبين بتاريخ الكرة البرازيلية، فإن غياب كأس العالم عن خزائنه رح يضل الجرح الأكبر بمسيرته، تماما كما حدث مع أساطير كبار ما نجحوا بمعانقة الكأس الأغلى كرويا. طبعا وداع نيمار بدا واضح على زملائه، رافينيا كان أقرب شخص لإله وإجا ليواسي، وقال نيمار بعد المباراة ومع معلن اعتزال الدولة: حاولت بهيدي النسخة، لقد بدأت مسيرتي على هيدا الملعب والآن أنهي رحلتي مع منتخب البرازيل على نفس الملعب، وهون كانت نهاية نجم جديد للبرازيل. طبعا قرار المدرب كارلو أنشيلوتي بالتشكيلة اللي خاضها، يعني كان في بعض التحفظات وبعض التساؤلات عند الجماهير، بعض اللاعبين ما شاركوا أساسية أو شاركوا كبدلة أو حتى ما شاركوا بالمرة، من ضمن طبعا رافينيا اللي كان قرار المدرب كارلو أنشيلوتي والاستعانة فيه كانت ممكن تكون بعدين، ولكن فضل أنه ما يخوض المباراة أساسياً. أيضاً ركلة الجزاء اللي انبرى إلى اللاعب برونو، الكل تسأل أنه ليه برونو مش فينيسيوس. على الأغلب وبحسب التقارير الإعلامية كان واضح أنه الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي قيم خلال السنة الأخيرة اللاعبين، مين قادر يسدد، مين عم بيسجل أكثر من ركلات جزاء، مين عندهم نسبة الدقة أفضل وغيرها من الإحصائيات، وأخذ القرار أنه مش فينيسيوس اللي يسدد ركلة الجزاء، كان القرار لبرونو وصدى الحارس النرويجي. للعلم أيضا الحارس النرويجي ما عم بيلعب أساسي مع فريقه إشبيليا بالموسم الماضي، خد بين 6 أو 7 مباريات فقط وتلقى شباك 10 أهداف، وهو كان لاعب احتياطي، والأربعة الماضي أصبح لاعب حر من دون أي نادي. يعني تخيلوا الحارس اللي وقف هجمات البرازيل ما عم يلعب مع ولا نادي، هو لاعب حر وقدر أنه ينجح ويتفوق على نجوم السامبا. قبل ما أختم، خبر أخير مع اللاعب رونالدو. رونالدو كان له تصريح ناري خلال الساعات الماضية و واجه فيه انتقادات وسائل الإعلام وقال لهم: من 13 سنة وأنتوا عم بتحاولوا قتلي، وهذا طبعا عشية مباراة البرتغال أمام إسبانيا وأمام حشد كبير من الصحفيين، قال رونالدو: من 23 سنة وأنتوا عم بتحاولوا قتلي، لكنكم أدركتم بالفعل أنه هذا ما إله جدوى وهذا مضيع على الوقت، وبتحاولوا مرة بعد مرة لكن هذا الشيء ما إله، ما حيوصل لأي نتيجة. واعتاد رونالدو على كل هيدا الأمر والانتقادات والإشادات، ولكن هو مكفى لأنه بيعرف كيف يتعامل مع هيدا الأمر. الخبر الأخير قبل ما أختم أكيد حلقتنا اليوم اللي كان فيها فايزين من عند Ministry of Football وأيضا مشاركين، أنشيلوتي بتصريحه المهم بعد ما خرج المنتخب البرازيلي، يمكن كتار فكروا أنه ممكن أنشيلوتي يعلن استقالته أو الاتحاد البرازيلي يقيل أنشيلوتي، ولكن كان قبل بطولة كأس العالم جدد عقده مع المنتخب البرازيلي لل 2030، ولكن وبالتالي كان من الصعب أنه تم إقالته إلا إذا حصل هذا الأمر خلال الساعات المقبلة. ولكن أنشيلوتي هيك بشكل مختصر تصريحه كان واضح أنه في مشكلة بالمنتخب البرازيلي بخط الوسط، ما في لاعبين عندهم مواهب، هو هلأ عم يبحث عن هيدول اللاعبين ليقدر يستدعيهم للمنتخب، وهون الأمر كان واضح أنه في الثنائي البرازيلي اللي اعتمد عليهم بشكل كبير أنشيلوتي خلال البطولة إندريك وريان، كان واضح أنه المنتخب البرازيلي عم بيعيش بدم جديد، بده يحاول يصير في تغييرات كبيرة بالمنتخب البرازيلي وأبرزها حيكون بخط الوسط، وهو كان واضح أنشيلوتي أنه بيعرف أنه الكل حزين والجماهير حزينة وهذا أمر مفهوم وبيتقبله المدرب، ولكن يجب أن نرد بسرعة وبده يحاول يكون قدوة للجميع، وخصوصا أنه هو عاشق لكرة القدم. وكان عم يحكي هيك بشكل مختصر عن المنتخب البرازيلي أمام النرويج، حكي أنه حصلت على فرص كتيرة ولكن كان الحارس بالمرصاد، وكان المنتخب النرويجي عم يعرف كيف يغلق دفاعاته بشكل محكم وعم يتعامل بشكل صحيح مع الضغط الزايد عند المنتخب البرازيلي. ف أنشيلوتي عم بيحاول يبرر بس عرف يبررها بطريقة حلوة، تحمل المسؤولية بشكل منه علني، ولكن أيضا حمل المسؤولية بمشكلة بخط الوسط وبالتغيير وبالثورة اللي رح يبلش فيها ليرجع نوعا ما يعود المنتخب البرازيلي اللي عم يخرج لأول مرة من دور ال 16 من عام 1990. تخيلوا يعني هيدي الفترة الماضية ما كان منتخب البرازيلي عم يخرج من الدور ال 16، كان عم يوصل لربع نهائي نص نهائي أو نهائي ومن بعدها إما يحرز اللقب وإما يخرج. ولكن بالنسبة لكتير عشاق من المنتخب البرازيلي خروج كان حزين ومبكر، مثله مثل خروج ألمانيا، مثل خروج هولندا، مثل خروج كرواتيا، غيرها من المنتخبات. ولكن هيدي هي كرة القدم، هيدي هي كأس العالم، في منتخب واحد بس بده يحرز لقب كأس العالم ب 19 تموز 2026 على أراضي الأمريكا.

0: جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان, المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة, بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قالك هو دفكة انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط التاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن, كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: بصراحه هيدي اول مره بحي.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
6: لا منحس لا منحس.
7: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
6: وينك وينك.
7: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: بعد التطليع بعيونك.
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية بيبسي.
6: وينك.
7: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
8: ملك على عشور.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
8: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
7: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: لبنان رح يرجع.
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: والشمس رح تطلع.
7: هذا الحفل برعاية بيبسي.
8: بيروت.
7: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. قال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إن اتفاق الإطار يشكل قاعدة لاستكمال المفاوضات، مؤكداً أن الدولة اللبنانية وحدها مخولة التفاوض باسم لبنان. وأضاف أن حزب الله لا يزال بحسب تعبيره في حالة إنكار لحجم الخسائر التي تكبدها لبنان، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة ضرورة وطنية لتعزيز السيادة والاستقرار.
2: رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على وليد جنبلاط مؤكداً أن اتفاقية الهدنة مع إسرائيل كانت الأساس، لكن لبنان تخلى عنها منذ عام 1964، معتبراً أن المطلوب اليوم معالجة الواقع الحالي بدلاً من العودة إلى الماضي.
1: كتب رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق الدكتور فارس سعيد أن حزب الله سيصطدم بحسب تعبيره بمسار الشام إذا رفض مسار واشنطن، كما نفى ما تردد عن مطالبة قرى مسيحية حدودية بالانضمام إلى إسرائيل، مؤكداً تمسكها بلبنان وهويتها الوطنية.
3: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يقدم حزب الله معادلة السلاح على تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي؟
2: أعلن القضاء العراقي ضبط 25 مليار دينار عراقي إضافية ومليون دولار ونحو 5 كيلوغرامات من الذهب ضمن التحقيقات في قضية مصاف النفط، ليرتفع إجمالي المضبوطات إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، إضافة إلى عقارات ومركبات. وأكد أن التحقيقات مستمرة لملاحقة جميع المتورطين في القضية.
1: العقود الأمريكية الآجلة ارتفعت 1.5% لتسجل 4,186 دولاراً للأوقية.
3: وفي ختام الموجز تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل يقدم حزب الله معادلة السلاح على تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
0: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. ضيفنا لليوم وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل وحديث بالكواليس السياسية الداخلية وأيضا كل ما يحصل في المنطقة. ماذا عن الاستراتيجية الأمنية الوطنية التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية؟ وهل كان الحل بعقد طاولة حوار؟ لماذا الجنوب اللبناني والشيعة تحديداً فيه نقطة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ ما الفرق بين المسار السياسي والمسار العسكري في المفاوضات؟ وماذا تريد إسرائيل تحديداً من لبنان والمنطقة؟ ب 11 تموز استكمال المفاوضات بأسلام أباد، زيارة مرتقبة مساء اليوم إلى سوريا وتحديداً بين رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع، ولقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو من دون تحديد موعد هذه الزيارة، إضافة إلى زيارة لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن. إذن بعد شوي ينضم لنا وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل مباشرة من الاستوديو.

أمريكا والشرق الأوسط ب 250 سنة. بداية الانخراط بالمنطقة كانت بال 1776-1816 مواجهة القرصنة بالمتوسط وإبرام أولى المعاهدات الإقليمية مع المغرب. مرحلة تلو النعمة والتعليم بال 1819-1919 توسع النفوذ بالإرساليات التبشيرية وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية مع المنطقة. النفط وصعود الشراكة الاستراتيجية 1919-1945 تأسيس التحالف الأمريكي السعودي ومعادلة الأمن مقابل النفط. الحرب الباردة والاحتواء 1953-1979 مواجهة النفوذ السوفيتي عبر الانقلاب في إيران، عقيدة إيزنهاور والتدخل بلبنان ودعم إسرائيل واتفاقيات كامب ديفيد. أمن الخليج وترسيخ النفوذ العسكري 1980-1991، حماية إمدادات الطاقة، مواجهة تداعيات الثورة الإيرانية وقيادة التحالف الدولي لتحرير الكويت. إلى الأحادية الأمريكية وصناعة السلام 1991-2001، قيادة النظام الإقليمي بعد الحرب الباردة، رعاية مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية والاحتواء المزدوج لإيران والعراق. بين 2001 و2020 الحرب على الإرهاب وإعادة تشكيل المنطقة، حرب العراق والتدخل بليبيا، الحرب على تنظيم داعش والاتفاق النووي مع إيران. إلى إعادة هندسة النظام الإقليمي 2020-2026، رعاية اتفاقيات أبراهام، بناء نظام إقليمي أكثر ارتباط بالشراكات والتحالفات، والحرب على إيران ورعاية الملف اللبناني الإسرائيلي.

0: نتابع 5 على 5 وينضم إلينا في هذه الفكرة وفي هذه الحلقة وزير الداخلية والبلديات الأسبق مروان شربل. أهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك خليك.
0: بال 1989 حصل لقاء بين جهات لبنانية ووزير خارجية أمريكا تحديدا هاري كيسنجر وتحدث عن أهمية الجنوب اللبناني ووجود الشيعة فيه، وقالوا وقتها ما يمتلك اليد اليمنى في الجنوب يمتلك اليد اليسرى في الشرق الأوسط. لماذا الجنوب اللبناني هالقد مفتاح في هذه المنطقة وليش الشيعة تحديدا؟
1: أنت سمعتني أنا
0: سمعتك إيه لحفظتها وجيت لك إيه
1: حفظتها إيه قال لهم ما يقال لهم كان في طبعا اجتماع لرجال أعمال لبنانيين وكان اللي داعي للاجتماع هو السيرفي الكبير ورجل أعمال الكبير ما بعرف إذا بعده طيب ولا لا إدمون صفرة هو يهودي بس معه جنسية لبنانية وكان في لبنانيين أصحاب مصارف ورؤساء مجالس إدارة ودعيوا هنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا وهالشي عمل بنيويورك بقى عمل خطابه إدمون صفرة حكي عن لبنان وحكي عن الاقتصاد وحكي بيقوم ساعتها بيتدخل هنري كيسنجر وبيقول ما يهمنا في لبنان هم شيعة الجنوب. بينتفض عدنان قصار الله يرحمه توفى من شي سنة أو سنتين هو رئيس مجلس إدارة فرنسا بنك قال له ليش شو بتقصد فيها قال له من يضع يده اليمنى على الشيعة على الجنوب يعني على هو قال الشيعة على الجنوب يضع يده اليسرى على أزمة الشرق الأوسط ونحن عم نعيشها لكن من 89 بأدار
0: كانوا شايفين لوين رايح الواقع
1: إيه طبعا كانوا شايفين وهلا ليش الشيعة لأنه كان بهمهم بوقت الأمن والسلام لإسرائيل ولهلا بعدهم بهمهم أمن وسلام إسرائيل الشيعة لأنه هني الأكترية 80% هني الشيعة على حدود إسرائيل الشمالية أو الجنوبية بالنسبة للبنان هذا اللي بهمون يعني إسرائيل مشان هيك أنا فكرت وأنا عم بقرأ قلت لك أن الموضوع يعني إسرائيل وكأنه إسرائيل عم تضحك علينا هلأ أنه هي صحيح عم تعمل اتفاق مع الدولة اللبنانية ويمكن هي لأول مرة بيصير لأن تجتمع مباشرة أو يصير في مفاوضات مباشرة مع لبنان لأنه صار في مفاوضات غير مباشرة وقت ترسيم الحدود البحرية. هي مقتنعة أنه اليوم الحرب بين إسرائيل ومع لبنان هي مش بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل هي بين حزب الله وبين إسرائيل بين إسرائيل وبين الشيعة بلبنان مش كل الشيعة بس الأغلبية إذا بدك يعني حركة أمال وحزب الله كلهم متكتلين مع بعضهم فإذا هني وأنا قلت حتى ينجح التفاوض أنا برأيي كان لازم يصير في تفاهم بين الدولة اللبنانية وبين حزب الله حتى تقتنع إسرائيل أنه أي تطمينات بدها تاخذها من الدولة اللبنانية تقدر تنفذهم لأنه عارفة أنه اللي بدها إياه هي موجود مع حزب الله مش موجود مع الدولة اللبنانية يعني شو بدها؟ بدها سلاح حزب الله يلي هو مخوفة يعني الصواريخ بالتحديد هاو الصواريخ موجودين مع حزب الله من يمون على حزب الله؟ مش الدولة اللبنانية هني بيعرفوا الإسرائيلية عم بحكي أنا هني شو بيفكروا وصلوا بالآخر إلى قناعة إنه هاي الصواريخ اللي بتخوف حزب إسرائيل هي ملك إيران فإذا خلينا نحن نتفاوض إذا ما زبطت معنا مع بين حزب الله أو بين الدولة اللبنانية وإسرائيل حتنتقل التفاوض بكرة بين حزب الله وبين إسرائيل إذا ما زبط راح يصير التفاوض بكرة بواسطة أمريكا بين إسرائيل وبين إيران للانتهاء من هالمشكلة هاي لأنه كمان إسرائيل كمان متضررة وصحيح أنه تدمر لبنان وراح آلاف آلاف الشهداء اللي ماتوا أغلبيتهم أبرياء معدرين مثل اليوم. اليوم
0: في أربع
1: شهداء منهم ثلاث نسوان ما لهم علاقة، يعني في كتير عالم عم بتموت ما لهم علاقة. يعني بتتصور أنت اليوم في بحدود تقريبا بحدود 18 عائلة انمحوا عن سجلات الأحوال الشخصية، ما بقى موجودين وبيدوا. وفي 32 طفل أيتام ما عندهم لا بي ولا أم. هي بالإحصاءات،
0: هل إحصاءات بتحكي عن يلي تم إبادتهم إذا بدك واختفوا عن الوجود نتيجة هذه الحرب. طيب تغيير إذا بدك سجل النفوس أو تغيير الأماكن، إسرائيل ماذا تريد بالضبط من هذه الحرب يلي حصلت؟ نزع السلاح أو شرزمة الواقع الداخلي اللبناني لحتى يكون عندها المكاسب؟
1: ليك هي بتريد كل شيء يريحها.
0: شو أكتر شيء بيريحها؟
1: أول شيء هي، وأنا قلت أكتر من مرة، أنه مش اللي مخوفة سلاح حزب الله، اللي مخوفة هو التنظيم العسكري عند حزب الله. لأنه طيب إذا شلحناه سلاح، سلم سلاح، وبقي التنظيم العسكري يوم الأيام بده يرجع يتسلح. فإذا التنظيم العسكري، التنظيم العسكري هيدا اللي مخوفة، كيف بدها تفكك التنظيم العسكري؟ وانت بتعرف شو التنظيم العسكري، اي جيش ما عنده تنظيم ما بيربح حرب، واي جيش ما بيعرف المهمات تبعه كيف بيقراها وكيف بيعمل الجباري دور تبع الاوامر المهمة الإيطالية، اوامر الإيطالية ما بينجح. بقى هاودي كلهم موجودين، يعني حزب الله كناية عن تنظيم إداري، تنظيم صحي، تنظيم اقتصادي مالي، وتنظيم عسكري، وتنظيم أمني. هذا فرق بين التنظيم العسكري والتنظيم الأمني. فهادي وكلهم مدعومين، مثل ما قال الله يرحمه الأمين العام حسن نصر الله، مالنا وشربنا وأكلنا وسلاحنا كله
0: من إيران.
1: بلس إنه كله هدي مغلف بغلاف، هدي التنظيم العسكري مغلف بغلاف عقائدي، وهي الخطورة بالموضوع، وهيدي الصعوبة إنك تقدر تفكك أشخاص، تفكك منظومة غلافها عقائدي، غلافها يعني وحي ديني. هيدي إسرائيل اللي خايفة منها أكتر شيء، مشان هيك قال كيسنجر من هذيك الأيام إنه ما يهمنا شيعة الجنوب، الشيعة في الجنوب. سألوا عدنان قصار شو يعني تقصد؟ قال له
0: نتنياهو كان عم بقول طالما عم نحكي عن موضوع الجنوب أنه في كرة مسيحية لبنانية بالجنوب طلبت أنه تنضم لإسرائيل، دغري نفت المرجعيات الروحية هذا الموضوع. كمان نتنياهو عم يلعب إذا بدك على العصب الطائف اللبناني الداخلي.
1: هلأ بيهمه نتنياهو أنه نقتل بعضنا، يتهجروا المسيحية من الجنوب، الشيعي يقتل الدرزي، والدرزي يقتل المسيحي، والمسيحي يقتل السني، ونحن بلا جميلة حدا كمسيحيين. نحن
0: من نبي احنا وصلنا حالنا لهون؟
1: طبعا نحن لك الجسم الضعيف بفوت عليه المرض بسرعة.
0: لكن جسمنا ضعيف، مع انه كانوا اذا بدك المسيحية وتحديدا المارونية السياسية كانت من سلم الدولة. هل قد هذه السياسة المارونية هي من دمرت المسيحيين بلبنان؟
1: طبعا، لانه بدي اقول لك شغلة، وانا هدي اللي ما عم بيفهموها، المسيحية ولا موارني بالتحديد. لك طيب يعني إذا على طول زدتون، على طول حطونا بوج الفلسطينية، رجعوا حطونا بوز السني، رجعوا حطونا بوز الشيعة. لخي طيب ليه نحن على طول بدنا نتحمل الوزر؟ شو السبب؟ أنا ما بفهم. طيب هلأ في حرب بين إسرائيل وبين الجنوب وبين المقاومة، طيب ليه أنا الماروني بدي أتحمل كل هالشي هذا؟ شو السبب؟ ليه؟ لا غيرنا كمان متضايق مثل ما نحن متضايقين، بس على القليلة نضبط. بس نحن كمسيحية وكموارني بالتحديد مش قدرانين، نحن مش قدرانين.
0: شو اللي بينقص اليوم القيادات المسيحية المارونية تحديدا لإعادة إذا بدك هذا الدور للمسيحيين بلبنان؟
1: شو بينقصهم الموارنة؟ يعني عيب أقول لك أنا كماروني أقول لك إنه بعدين ما انا افتخر برئاسه الجمهوريه ببعبدا بكرسي، بالكرسي مش بالرئيس، بالكرسي، ودافع عن الكرسي. صرت اتمنى ان تكون الكرسي مش للموارنه، تكون للمسيحي بس مش للموارنه.
0: هالقد
1: حتى نرجع نتفق مع بعضنا ونتكتل مع بعضنا.
0: طالما عم نحكي عن موضوع بعبدا والكرسي، رئيس الجمهورية كان عنده خطاب عالي السقف وعالي النبرة، هل برأيك التزم بهذا الخطاب واستطاع إعادة تحريك عجلة الدولة اللبنانية وتحديدا موضوع نزع السلاح؟
1: لكن رئيس الجمهورية وصل لحيط مسدود وشاف انه جنوب عم ينهار، مليون ونص مواطن مهجرين، شي عايش على الطرقات، شي مستأجرين، شي بالمدارس، وبكرة يمكن بس تفتح المدارس هونيك المشكلة إذا بقيوا كيف بده يصير التعليم، نرجع بالأونلاين. انحشر طيب رئيس جمهورية شو عنده بقى؟ قال لك طيب أنا رئيس جمهورية، طيب شو الحل؟
0: وأكد أنه لو عندي خيار تاني ما كنت رحت بهذا الخيار.
1: ما في صحيح، بس أنا كنت بتمنى أنه أول هني مرق 8 أشهر من عهده لرئيس الجمهورية، كان بتمنى بهالثمان أشهر كانت تتعالج الأمور.
0: كيف؟
1: تتعالج بليك يمكن ب هلا البعض بس يسمعك عم بتقول إنه بخطاب القسم حكي عن استراتيجية الأمنية الوطنية.
0: أوكي.
1: ما هيك؟ طيب فخامة الرئيس، جيت أنت أقوى رئيس جمهورية. أقوى رئيس
0: بالدعم الخارجي أصدق
1: طبعاً أيه. بالدعم الخارجي وبالدعم الداخلي وبالدعم العسكر وبالدعم اللي بدك إياه، وانعملت حكومة، إجت أقوى حكومة وأقوى رئيس حكومة، وتألفت الحكومة
0: بسرعة كمان
1: بأسرع وقت ممكن، وأخذت الثقة بأسرع وقت ممكن. طيب الفقرة السادسة أو السابعة من خطاب القسم حكيت عن استراتيجية الأمنية الوطنية، طب
0: هل استراتيجية منا بس أمن، هي كمان اقتصاد ومال وترجع وكل شيء؟
1: هي اسمها استراتيجية الأمنية الوطنية، مش استراتيجية
0: دفاعية اللي بنحكي عنها.
1: كنا نحكي أو شيء استراتيجية دفاعية، هذا موضوع بيتعلق بالجيش، ما بيتعلق بالإعلام، ولا أي دولة بالعالم بتخبرك شو استراتيجيتها الدفاعية. فيك تعرف بسوريا شو استراتيجيتهم الدفاعية، بإسرائيل شو، هذا شيء من أسرار الجيش. يعني أنا كيف بده يحميني الجيش، كيف بده يدافع عن حدودي، ما بيجي بعمل استراتيجية وبطلع بالإعلام بخبرها. استراتيجية الأمنية الوطنية هي استراتيجية الصحية، التربوية، الاقتصادية، كلها عم نعيش مشاكلها هلأ، عم نعيش يعني
0: لحتى يحكي عنك لازم يدعي لطاولة حوار.
1: كانوا إجوا كلياتهم هلأ ما بقى يجوا.
0: لو إجوا بوقتها هل الحزب كان حيقعد على هالطاولة
1: بده يقعد
0: ويحكي على موضوع السلاح؟
1: طبعا الرئيس ميشيل سليمان بظروف غير هلا، وكانوا ايامها وكان بوقتها كان الوضع غير هلا. الرئيس ميشيل سليمان جمع عمل طاوله، عمل بسموه اعلان بعبدا هيك. هلا هن وافقوا مضيوا
0: بس ما كان في تنفيذ،
1: مش ما كان، هن رجعوا قالوا لا غيروا رايهم. هلا ما بعرف غيروا رايهم، ماني عارف ليه. الظروف هذيك الايام غير الظروف هلا، بوقتها ما كان في حرب، هلا في حرب. طيب يا فخامة الرئيس، أنا بعتقد أنا بهالحرب اللي صايرة بدك تلاقي مخرج لحزب الله، عم بفتش هو على مخرج. هالمخرج هو طاولة الحوار، معه بيجي حزب الله وبيجوا كل الرؤساء الأحزاب على هالطاولة مثل ما عمل الرئيس بري بال2006. هلا بتقلي ما لقينا نتيجة، يمكن ما نلاقي نتيجة
0: هلا بعد العازة،
1: هلا
0: لا طاولة حوار،
1: هلا ما بقى يجي. مثلا إذا أنا ضد حزب الله هلا، وأنا رئيس حزب ضد حزب الله، ودعيتني على بقول لك ما بدي أجي، بقول لك ولو بدنا نعالج موضوع الاستراتيجية الأمنية ونشوف حزب الله شو ممكن، رح تقلي إنه لا، ما بقى في شيء اسمه استراتيجية الأمنية العسكرية، لأنه هالشي اتاخذ بعكسه بمجلس الوزراء بحصرية السلاح. يعني حصرية السلاح نفيت موضوع الاستراتيجية الأمنية الوطنية، يعني ما بقى فيك تتناقش مع كثير من اللبنانيين بموضوع على طاولة الحوار، لأنه حصرية السلاح هي حلت محل الاستراتيجية الأمنية الوطنية.
0: وكأنه لو عقد رئيس الجمهورية هيدا الطاولة وحكى عن الاستراتيجية الأمنية الوطنية كان إذا بدك نوعا ما تبرى مما قد يحصل في الأشهر المقبلة.
1: ممكن يوصل كان لنتيجة. ممكن كان يوصل لنتيجة. في حزب الله موجود. فرجونا نحكي نسأل حزب الله. خي طيب أنتوا لكم سنة 82 حاملين أسلح. طيب شو استفاد لبنان منهم؟ شو استفادت الدولة اللبنانية؟ شو انضرت الدولة اللبنانية؟ شو استفادت البيئة الشيعية؟ شو انضروا؟ شو ممكن نستفيد منكم هلا؟ شو فيكم تساعدوا الدولة اللبنانية؟ انتوا عم تطلبوا انه الجيش يكون قوي ليحمي الجنوب. شو فيكم انتوا بهالسلاح اللي معكم بنشتري قسم منه، بنستأجر قسم منه، في مليون طريقة. وبتتألف لجنة من هالاجتماع هذا بيكون فيها حزب الله موجود، ساعتها بيتاخد قرار كتير مهم، أهم من حصر السلاح، هو قرار الحرب والسلم. إنه لو بقي سلاح مع حزب الله لنفترض، بس القرار الحرب والسلم بيد الدولة مش بيد حزب الله. لو معه سلاح مش هو اللي بيقرر إذا بيقاتل ولا ما بيقاتل، بهذا القرار بيتاخد على طاولة الحوار. وبعتقد أنا ما رح يقول لا حزب الله، رح يقول لا بموضوع السلاح. هلا السلاح كدولة لبنانية نحن بنعرف إنه السلاح مش بإيد حزب الله. ونحن وآخر مرة وقت اللي إجا علي لاريجاني على لبنان آخر مرة، علي لاريجاني زار رئيس الجمهورية بعتقد تلت ساعة، زار رئيس الحكومة 10 دقايق، زار رئيس بري شي ساعة وساعة ونص، وقضى يومين مع حزب الله. يومتها كان طالعة صرخة على السلاح وتسليم السلاح، وكانت الحرب مبلشة، وكان حزب الله يعني كانت الحرب كتير مبلشة، وحزب الله يعني متضايق ومزعوجين، وكانت ومن بعد خاصة استشهاد الأمين العام. يومتها قال لهم إنه هذا السلاح اللي معكم مش انتوا اللي بتحكوا عنه، هذا ملكنا نحن، هذا ملك ايران مش ملك حزب الله. من هون تطورت الامور اكثر واكثر. وانا بتمنى انه ما تطول كثير بموضوع السلاح، لانه عم تتطور اكثر واكثر. واللي بيخوفني انا انه برا ما بيعملوا غير مصلحتهم. هلا بتحس مرات بتشوف انه اوكي هذا واقف معي، بس واقف معك ليش؟ لانه مصلحته هلا يوقف معك، عبكرة مصلحته ما يوقف معه.
0: هل كان لازم نستفيد من المحادثات بين أمريكا وبين إيران، لسيما أنه ب 11 تموز في أيضا مفاوضات جولة جديدة بإسلام أباد؟ هل لازم نستفيد منه؟
1: هذا اللي مش نستفيد منه ويكون لوحده.
0: لا، مع مفاوضات الدولة اللبنانية.
1: مع مفاوضات الدولة اللبنانية. وهون اللي المفروض كان عن جد، بس ما مشكلتك أنه ما في من يتفاوض
0: داخليا. عم نحكي
1: طبعا داخليا. طيب وقف اطلاق النار من بعد الضغط اللي عملته ايران على امريكا، نحكيها بكل صراحه، وقف
0: يعني وكانه ايران هي من اوقفت الحرب في الجنوب،
1: مش وليس اوقفتها أو اوقفت اطلاق النار،
0: يعني اسهمت بهذا الملف،
1: او وقف اسهمت بهذا الملف.
0: اوكي،
1: انا ببعث ورا حزب الله وبقول لهم نحن بنشكر ايران انه هي اسهمت بموضوع وقف اطلاق النار، بس كمان انتم ساهموا معنا كحزب حول المشاورات أو المفاوضات اللي عم بتصير المباشرة بيننا وبين إسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني بيصير في تكامل بين اثنين، وهذا الشيء ما صار.
0: في زيارة مرتقبة إلى واشنطن بتجمع بين عون وترامب، أي تحديات لازم تكون هذه الزيارة عم بتفكر فيها لحتى ما توصلها قبل ما يسافر عون من مطار بيروت إلى واشنطن؟
1: هلا بطبيعة الحال انه رئيس الجمهوريه، وانا بعرف انه بيجتمع مع السفير، بسبب حظنا كبير انه السفير
0: ميشيل عيسى،
1: ميشيل عيسى لبناني، لبناني بيحكي عربي احسن مني ومنك. بطبيعه الحال بده يقعد يتناقشوا رئيس الجمهوريه حول الاسئله اللي بدها تنطرح، لانه ما فيك الكلام اللي بده ينحكى هونيك بيتسجل وبده يتنفذ، ان كان من جهه امريكا بدها تنفذه، وان كان من جهه لبنان. أنا بتمنى، وأكيد ما بتمنى لأنه في وحدة بتمنى عليها فيها لرئيس الجمهورية، والتاني هو ما راح يعملها،
0: يعني اللي
1: طلعت إنه بده ممكن إنه يجتمع مع أو يعملها او ترامب
0: مفاجاه مع نتنياهو،
1: مع نتنياهو رأي جمهوري ما راح يقبل، وهذه راح تنبحث مع السفير انه انا ما بروح اذا بده يكون في، لانه ما راح يعملها، مش خوفا من حدا، رأي جمهوري ما بيعملها وبيعرف انه ما راح يعملها ولا ممكن انه يعملها رأي جمهوري، لانه بعد ما اخذ شيء من اسرائيل ما استفاد شيء. يعني اسرائيل بالنهايه اذا بتطلع على اتفاق الاطار بتحس انه هي وكأنه يعني هي الموجودة وأنا فيني أخذ البدية بس بدون ما أترجع حدا، بس لبنان بدو يترجوني لحتى. الشغلة الثانية اللي أنا بتمنى عليها رأي جمهورية، وهي أنا مصر عليها، أنه ما يقبل يطرح على ترامب موضوع تغيير قائد الجيش.
0: هل بدي أسألك عنه اليوم؟ رئيس الجمهورية كان عم يتحدث وعم بيقول بأنه في بعض الأصوات بالخارج لا تتمنى الخير للبنان، وفي أحاديث بأنه بالخارج تحديداً اللوبي اللبناني الموجود بالخارج لا يريد قائد الجيش الحالي.
1: مش لا يريد، بيطلعوا على التلفزيونات وبيشتموا قائد الجيش.
0: شو السبب؟ ليه هلأ في حملة عليه؟
1: بيحقدوا على قائد الجيش وعلى رئيس الجمهورية، مش بس على، لا شو بدهن هو، وبالأحلى منك أنه هن

0: ما اجتمعت الحكومة،
1: وكان القرار السياسي هو يلي عم يمنع على الجيش تنفيذ نزع السلاح.
0: مش ما أخذت القرار، آخر اجتماع قائد الجيش اجتمع معهم وسألوا إذا بدك تنفذ حصرية السلاح شو اللي لازم أنت قادر؟ قال لهم أنا بحاجة لعديد ولعتاد وواحد اثنين ثلاثة أربعة عدلهم يون، وبدي مهلة ثلاثة أربعة خمسة أشهر ثمانية أشهر حتى تحققوا لي. يعني ما قالوا له بوقتها، وهون يلي العالم لازم تعرف، ما قالوا لقائد الجيش روح نفذ هلأ شو ما كان ونحن بنتحمل المسؤولية، لا ما قالوا له، ما قالوا له.
1: هذا الأمر يلي عم ينعكس بمسار سياسي بالمفاوضات ومسار عسكري بالمفاوضات
0: طبيعي طبيعي. بعدين أنا ما بعرف إنه وهني بيعرفوا إنه إذا صارت في مشكل بين الجيش اللبناني وبين حزب الله أو بين يعني مش بس رح تنتقل وتتوسع أكتر وأكتر ورح يصير في فتنة طائفية مثل ما بلشت بالحرب 75 بين المسيحي والفلسطيني.
1: ولكن أكد رئيس الجمهورية أنه ما في حرب أهلية
0: بين المسيحي والفلسطيني. شو بدي مين بيأكد؟ بلشت الحرب 75 بين المسيحي والفلسطيني، ويومتها إجا كيسنجر جايب لنا بواخر إنه خلي المسيحي يفل ونسكن الفلسطينيين مطرحهم. انتقلت من فلسطيني مسيحي إلى مسيحي مسلم، وانتقلت من مسلم من سنة سنة، من حرب سنة سنة لحرب شيعي شيعي لحرب مسيحي مسيحي. ورحنا على الطائف وربحوك جميلة إنه وقفنا الحرب، بس وقفنا الحرب بين مين ومين؟ وقفنا الحرب بين الجنرال ميشيل عون وبين قائد القوات اللبنانية سمير جعجع. هيدي اللي وقفنا الحرب. يعني شوف كيف الحرب بلشت، كيف بلشت كيف انتهت. هلأ بتبلش بين الجيش اللبناني وبين حزب الله، بس مين بيعرف كيف بتنتهي بين مين ومين؟ مين
1: وعلى اي تسوية حنرجع نروح؟
0: مين بيعمل؟ مين بيتحمل المسؤولية؟ بعدين النتائج لا الجيش بيضمنها ولا الحكومة اللي بتعطي أوامر ليتحمل أو ينفذ القرار السياسي. مشان هيك الحكومة عدت للمية قبل ما تقول له روح نفذ.
1: في عنا فكرة بهذه المفاوضات هي المناطق التجريبية، عنا فرون الغندورية اللي بيحتلها إذا بدك أو موجود فيها حزب الله، وعنا زوتر الشرقية والغربية اللي بيحتلها الجيش الإسرائيلي. أي مصير لا هذه المناطق التجريبية بالرغم من تعنت إذا بدك حزب الله ببقائه في هذه اللي هي الغندورية وفرون وعدم دخول الجيش اللبناني لها؟
0: هلأ بجنوب الليطاني مفروض حزب الله ينسحب، مفروض ينسحب، بس المشكلة عنده ثلاث مشاكل الجيش. هو مشكلة انسحاب حزب الله،
1: أوكي.
0: مشكلة انسحاب الإسرائيلي، والمشكلة الثالثة والأهم إنه الإسرائيلي بده يتطمن ويعمل فحص وامتحان للجيش اللبناني إذا صار كامل حضوره وقادر هو يقوم بالمهمة اللي كلف فيها. طب شو أنت ملزمينك الجيش اللبناني؟
1: وين الدور الأمريكي ساعتها هي بمراقبة ما يحصل في الجنوب؟
0: هلأ في انتخابات بأمريكا وهي مشكلتنا نحن، وفي انتخابات بإسرائيل. نتنياهو بده أن الحرب تبقى لحتى يربح بالانتخابات، وترامب بده أنه ما يكون في حرب لحتى كمان يربح بالانتخابات. نحن واقعين بين شيء وفين،
1: وكأنه علينا إذا بدك نستغل وجود ترامب في صدة الرئاسة الأمريكية لإنهاء الحرب في لبنان، وإلا قد تتوسع.
0: أنا قلت هيدي فرصة اليوم أنه عم بتحس انه بعهد ترامب انه الدولة اللبنانية موجودة دايما على الطاولة قدامه، مفروض نستغلها نحنا. هلأ بتقلي وفي منهم ما بيقتنعوا بيقولوا لك لا خي امريكا تركت كتير من الحلفة تبعها، اوكي تركت، بس يمكن ما تتركنا هلأ لأسباب عائلية، لأسباب لانه صار عنده
1: قرايب لبنان وقرايب لبنانية،
0: عنده صهره وعنده حفيده لبناني،
1: حفيده لبناني
0: ايه بقى بالنهاية. وهو أعلن وقت اللي انتخبوه اللبنانيين بميشيغان ومنهم الشيعة، الخطاب المشهور بأحد المطاعم بميشيغان، قال لهم عند أحد المسؤولين الشيعة قال لهم أنه أنا سأسعى إلى أن يكون لبنان

0: البلد المزدهر.
1: هذا لبنان يلي هو بلد مزدهر بده اياه ترامب في زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا للقاء الرئيس أحمد الشرع. لماذا هذا الإصرار الفرنسي على العودة إلى هذه المنطقة إذا بدك بالرغم من تقليص نفوذهم من قبل أمريكا؟
0: هلأ بنهاية بعد الفرنسيين عايشين بعهد الانتداب إنه لبنان وسوريا.
1: وسوريا
0: يعني إذا بتعطيهم لبنان وسوريا بيكون عال. وكل حال الفرنسيين أبدوا حسن نية يعني ما كانوا سيئين. وشفنا رئيس جمهورية فرنسا بانفجار المرفأ وقدموا كتير مساعدات ويعني ما وقفوا ولا يوم عادوا لبنان وعادوا الدولة اللبنانية كيف ما كانت. وهني الوحيدين اللي هلأ اللي بيقدروا بيحكوا مع حزب الله.
1: كرمال هالنقطة أمريكا وإسرائيل تمنع الوجود الفرنسي بلبنان حالياً لأنه تتواصل مع الحزب فرنسا وبيقولوا أنه تدافع عنه نوعاً ما وبتحكي معهم.
0: إسرائيل ما بدها فرنسا.
1: ليه؟
0: لأنه بدي يعتبروا أن الفرنسيين بعد 7 أكتوبر ما حلبوا صافي معهم يعني مع أنه وقفوا معهم ونددوا بحركة حماس وباللي صار. بس الخلاف الكبير اللي صار بين نتنياهو وبين رئيس جمهورية فرنسا بعده عم بيتطور وعم بيزيد كل يوم عن يوم.
1: ما عليك سؤال لي. صح اشرب ماي.
0: والدليل انه الميكانيزم اليوم الموجود ما بقى في فرنسا موجود. في 3 اشخاص امريكاني اسرائيلي لبناني بقى عم بيحاول. وهون عم فرنسا قالت لي حالها حتى بنهاية السنة بس يفل اليونيفيل تبقى هي موجودة على
1: هلك. بتسألك عنه لأن بالجنوب ما بدهم بقى وجود إذا بدك ما يدافع عنهم كقوات يونيفيل وغيرهم. فرنسا تريد هي مستعدة وأبدت رغبتها أنه أنا مستعد يكون موجودة فوق.
0: إيه رح تكون ورح يصير في قوات دولية. وهذا الحل رح يكون في قوات دولية أمريكية أوروبية ويمكن بعض الدول العربية مثل ما بنهاية الحرب أو بأثناء الحرب ما كان في قوات ردع عربية أردنية مصرية يومتها بسبب الحرب العراقية الأمريكية وطلب يومتها من حافظ الأسد أنه يشترك بالحرب. اشترك 200 عسكري سوري كافأوا الأمريكان لحافظ الأسد كافأوا يومتها ولزموا لبنان 15 سنة بقى وطلبوا من بقية القوات الردع تنسحب ما بقي إلا الجيش السوري. اللي ما بعرف هالشي بيتكرر ما بعتقد رح يتكرر. بس أنا بعتقد إنه رح تألف قوة دولية طبعاً باعتراف الأمم المتحدة بقرار من الأمم المتحدة يمنعوا الاعتداء الإسرائيلي على لبنان ويمنعوا أي اعتداء من لبنان على إسرائيل.
1: سؤال أخير، لو كنت وزير داخلية أي قرار كنت بتعمله وأي قرار كنت بتفضل ما تفوت فيه أو تتاخده على أرض الواقع؟
0: ممنوع أخذ أي قرار إذا ما فيني نفذه.
1: أي قرار أخذوه وما نفذوه؟
0: ما بعرف بوزارة الداخلية هلأ؟ لا ما أنت عم تسألني عني أنا.
1: عم بسألك عنك لو كنت أنت وزير داخلية.
0: عم بقولك ما بأخذ أي قرار إذا ما فيني نفذه حتى لو القرار صائب بالشكل إذا ما فيني نفذه ما له قيمة. تعلمنا نحن بالكلية العسكرية ما تأخذ قرار إذا ما فيك تنفذه. ما تعمل حرب إذا كنت عارف إن حالك إنك خسران.
1: أي قرار كنت بتاخده وفيك تنفذه هلأ لو كنت وزير داخلية
0: هلأ؟ أهم شيء هلأ قوى الأمن الداخلي لأنه تابع لي قوى الأمن الداخلي والأمن العام. أهم شيء زيد العديد تبعهم لأنه بالعديد تبعهم بحافظ على الأمن والنظام، بحافظ على السير، بحافظ على بقمع الجريمة وبتصير فعالة الأجهزة الأمنية أكثر وأكثر.
1: بيروت مدينة منزوعة السلاح، هل طبق هالقرار وأصبحت بيروت من دون سلاح؟
0: أنا وقت الأخذ وقلت هيدي نكتة.
1: هالقد؟
0: إيه أنا عم بحكيك كعسكري مش كسياسي.
1: طب كعسكري صعبة تروح تلاحي وتنزع بيروت من السلاح.
0: طب بيروت طيب خارج بيروت بحق لي
1: هالسؤال؟
0: شو حكي؟ أنا كعسكري ممنوع يكون في سلاح بلبنان إلا سلاح الدولة اللبنانية. هذا الاتفاق بده يصير، وهذا اللي المفروض يصير، وهذا المفروض التفاهم يصير. قلت لك طاولة الحوار كانت كتير مهمة،
1: يعني الطاولة لو عقدت كانت حلت
0: يمكن
1: مشاكل كتير،
0: يمكن هلا يمكن كانت تحل، بس على القليل كنا حطينا
1: خارطة التاريخ،
0: بالأشهر
1: والسنوات،
0: حطينا مثل ما بيقولوا الحصان ورا العجلة، مش أو قدام العجلة،
1: إيه
0: طبيعي في أشياء كتيرة بتنعمل، بس الظروف السياسية، ظروف الاقتصاد، نحن عايشين من قلة الموت عن جد. إنه تتصور أنت هلأ الحرب لهيتنا عن انتخابات،
1: انتخابات نيابية،
0: انت مصيتك ومصيتي مسروقين
1: مضيعين،
0: بعدنا عم نحس فيهم،
1: خلص نسيناها مع الحرب،
0: طبعا نسيناهم. طبعا انت نسيت انه في عسكري بجنوب بده يقاتل اسرائيل معاشه 300 دولار؟ كيف يعني؟ ما هو كلهم ننساهم؟ لا، لانه في حرب موجودة. مشكلتنا نحن بهذا البلد لك من 700 سنة، لك انا بقرأ ابن خلدون من 700 سنة قال في شغلتين بيخربوا الدولة اللبنانية من 700 سنة، ها هاو بينطبقوا علينا.
1: شو هني؟
0: الشغلة الأولى أنه ما بيكون في تفاهم بين اللبنانية بين
1: مكونات
0: البلد، ما بيكون في تفاهم، بيفضلوا مصلحتهم الخاصة على مصلحة دولتهم، هيدي وإلك مالي. والشغلة الثانية، ووقت اللي بيصير فيه لك شو من 700 سنة عم بحكي، وقت اللي بيصير فيه توظيف أكتر من
1: القدرة الاستيعابية،
0: بيصير مصروف الدولة أكتر من إنتاجها، وبتنهار الدولة، وهالشغلتين بفككوا الدولة، وهالتنين فككوا
1: عنا إيه هون، والدولة تفككت. حتى نسينا موضوع مهم اللي هو له علاقة بقضية المرفأ، تحقيقات اللي عم بيقولوا أنه صار في تطور بهذا المجال، ولكن بعد ما وصلنا إلى قرار نهائي واضح،
0: عمل القرار الظني، بعته المدعم تمييز، بس مثل ما عرفت انه بيقولوه في الصفحات، ما بعرف يمكن ما بعرف اذا بده 3 سنين ليقرا المدعم، شغله منا هينه. وبعدك بعدنا نحن البلد الوحيد اللي بنستعمل الورقه والقلم، هذا ما بقى في ورقه وقلم برا. ولك معقول حكومتنا حكومه
1: بعد على الورقه والقلم وما صارت في حوكمه؟
0: يعني انت بتعمل معاملة تسترد 10,000 ليرة، صارت تسترد 10,000 ليرة، بتعمل ملف بتصرف 3 مواعين ورق حق الماعون 10,000 ليرة او 15,000 ليرة حق الماعون بهداك الوقت، يعني بتصرف 30,000 ليرة حق ورق حتى تقلها لوزارة المالية، تبعت لها ملف تقلها لوزارة المالية بدي منك 10,000 ليرة، انت بتكون حطيت من ميزانيتك بالوزارة 30,000 ليرة.
1: وهذا الهدر يلي لهلا عم يدفعها،
0: مش بس الهدر، السرقات، الرشاوة، عذاب المواطنين، التعتير، يعني ما بفهم انا يا خي. طيب اسألوهم بالاردن اسألوهم، عملوا شيء اسمه الحكومة الالكترونية، اسألوهم طيب كيف المواطن هو عايش؟ طب انا ابن جبال، لا خي بدي شيء من وزاره الصحه، لا بدي اجي على وزاره الصحه، لا ما بدي بحكي معها، ليش بنحكي مع بعضنا بالمسبات ولطيف ومنسب بعضنا ومنشتم بعضنا والاحلى من هيك، وبدي انا احكي مع الوزاره ما بقدر احكيها الا لاجي لعندها.
1: دائما نلتهي بالحروب والمشاكل الداخليه والطائفيه والسياسيه ومننسى هيكليه الدوله ووضع خارطه الطريق لحتى نرجع نفعل مؤسسات الدوله، ادارات الدوله، لحتى نرجع نحط
0: هيك
1: لبنان على السكه المضبوطه.
0: الدوله في هذا العقار اللي مساحته 10,452،
1: قد صارت هلا؟
0: هلا ما
1: تقريبا
0: ما تقريبا هلا نقص
1: منيح،
0: ايه غيته. لا بس بدهم يرجعوا 10,000، بيرجعوا طبعا بيرجعوا غصبا عن اسرائيل، 10,452 كيلومتر بيرجعوا، بس مش هون المشكله، انه في قوانين وفي دستور، انت هذا الدستور من النوادر. نحن عندنا دستور في بلد اسرائيل ما عندها دستور. ولك في دول ما عندهم دستور. شو بده واحد يحكي؟ فاذا نحن عندنا قوانين وعندنا دستور وعندنا مؤسسات، شو بينقصنا؟ رجال دولة. نحن ما عندنا رجال دولة.
1: اي رجل دولة كان موجود ولو بعده موجود اليوم لكان هذا الرجل في المكان الصحيح؟ كسؤال اخير هالمره اخير ومننهي الحلقه.
0: هلا باي رجل دولة هلا ما بقى فيك تحكي نحن بحرب بدك رجال دولة يشيلوك من هالحرب. بدنا بعدين رجال دولة يردوا لك مصريتك.
1: كل مرحله بدها رجل دولة مختلف لحتى الان صعب يكون عندنا رجل دولة واحد قادر يجمع ويشرف بدك على كل رجالات الدولة تبع المال والسياحة والتربية والأمن وغيرها.
0: بدك رجل دولة؟ هذا مش موجود. رجل دولة يقلهم بمجلس النواب أنا في قانونين بدي غيرهم، قانون الانتخاب وقانون الأحزاب. معقول أنت عندك أحزاب طائفية؟ عندك أحزاب طائفية بامتياز؟ معقول؟ معقول كل حزب منهم بيعتبر حاله أنه هو الدولة؟ عنده شعبيته، عنده ميزانيته، عنده قضاءه، عنده رجال أمنه
1: وعنده تمويله الخارجي
0: وعنده معبلة طبعاً. طب هذه دولة. هو بدك حقيقة في خمس دول
1: بدولة واحدة
0: بدويل صغيرة اسمها الجمهورية اللبنانية. مشان هيك تشوفهم بيتقاتلوا. أنا عشتها بيتقاتلوا أثناء تأليف الحكومة على الوزارات المدهنة. ما بيتقاتلوا على وزارة الصحة على وزارة السياحة ولا بدي على وزارة الشباب
1: والرياضة
0: ولا على هلا يمكن وزارة البيئة صارت منيحة. ما بيتقاتلوا يعني أهم وزارات عندهم
1: داخلية الاتصالات
0: الداخلية الداخلية ما فيها هو حاكم إداري. بس الأهم شيء اللي فيها إمكانيات مادية هي وزارة الصحة، هي وزارة الأشغال
1: الشؤون من
0: هي وزارة الأشغال هي وزارة الكهرباء الطاقة، هي وزارة المواصلات، وزارة الاتصالات. هاودي المدهنين، هاو المدهنين. أما هاوديك الوزارات متى شو فيها دهن؟ وزارة الدفاع وزارة الدفاع شو فيها دهنة؟ فيها أنه بتوظف له كم عسكري هيك إذا كنت حزبي بيستفيد منك رئيس الحزب.
1: هي.
0: بس هي طبعا.
1: معالي وزير داخلية السابق مروان شربل أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه المقابلة والحمد لله على السلامة للمرة المليون.
0: الله يخليكم.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: تسلم والله يوفقكم.
2: بريك ومنرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق ما صبت شي
3: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
4: إنه أنا بحسها كوميدية
3: لولو أكتر اجتماعية
4: سياسية اجتماعية
5: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع على مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنتوان.
6: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
7: Thank you.
8: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
9: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يورو السامبا
9: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
7: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
9: طب خبرونا شو بصير ايه
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
10: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
9: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
11: شتي يا دنيا سيسان لالكن ولاولادكن المسرح الدوم اللبناني على مسرح منو حجز بكل مكاتب أنطوان أو 719979959

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطلع بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وين
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان
3: عايشة وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد حاجة تحكي

0: المهن الأولى لأشهر القادة بالعالم، والبداية مع أدولف هتلر يلي كان رسام طموح. فقبل دخوله عالم السياسة حاول هتلر أنه يلتحق بأكاديمية الفنون بفيينا مرتين، ولكن رفض وعمل بعدها برسم اللوحات المائية وباعها لحتى يكون عم بيطلع مصاري. إلى موسوليني يلي بعد تخرجه بمعهد إعداد المعلمين اشتغل معلم بمدرسة ابتدائية لفترة قصيرة قبل ما يتوجه إلى الصحافة ثم السياسة. إلى وينستون تشرشل، فقبل ما يقود بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية اشتغل كمراسل حرب لصحف بريطانية وغطى عدة حروب واستفاد من خبرته العسكرية. أما جوزيف ستالين فكان منظم لعمليات السطو. خلال نشاطه بالحزب البلشيفي شارك ستالين مرتين بتنظيم عمليات سطو مسلحة لبنوك لتمويل الحزب قبل ما يصير زعيم الاتحاد السوفيتي. أما نيلسون مانديلا فقبل ما يصير أول رئيس منتخب ديمقراطياً لجنوب إفريقيا اشتغل كمحامي وحتى شارك بتأسيس أول مكتب محاماة له بالبلد للدفاع عن الضحايا، تحديداً ضحايا التمييز العنصري. جولة معلومات ثقافية من 5 على 5. سبع ألغاز تاريخية محل العلم لحتى اليوم. أولاً، كيف تم بناء الأهرامات؟ فالهرم الأكبر تقريباً 6 ملايين طن، كل حجر وزنه وبيوصل لـ80 طن، وما في أي نظرية علمية لحتى هلأ بتقول كيف تم البناء. إلى دوائر المحاصيل اللي هي أشكال هندسية معقدة تظهر في الحقول ليلاً تتجاوز قدرة البشر بالأدوات البسيطة، كل من اعترف بصنعه لم يستطع إعادتها بنفس الدقة. إلى كتاب عمره 600 سنة بلغة ما قادر أحد يفكها، وهي لغته عبارة عن رسوم نباتات وكائنات ما حدا بيعرفها حتى من خبرة التشفير فشلوا بقراءته. صوت UVB-76 الروسي هي محطة راديو روسية بتبث طنين من دون توقف من العام 1973. أحياناً يقاطعه صوت بشر يقرأ أرقاماً وأسماء لا حكومة اعترفت بها حتى الآن، ولا أحد يعرف الهدف. تماثيل جزيرة أستر هي منحوتات وزنها 80 طن على جزيرة معزولة الأبيل، اختفت قبل أن تخبر حدا بطريق نقلة، لا أدوات ولا حتى موارد بتكفي لبنائها، ولكن هي موجودة. نيكولا تسلا بنى برج لإرسال الكهرباء من دون أسلاك، دمروا الممولون فجأة وأحرقوا أوراقه السرية، ما الذي اكتشفه تسلا حتى خافوا منه؟ الحمض النووي للإنسان المجهول، 8% من الحمض النووي من كائن غير معروف، ليس إنساناً ولا حتى حيوان معروف، العلماء بيسموه الجينوم المظلم ولا يعرفون المصدر. بريك ونتابع 5 على 5 ونكمل هذه الجولة من المعلومات والثقافة.
1: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. لبنان رح يرجع. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

من تابع 5 على 5 دايماً عبر إذاعة جبل لبنان 87.7. إلى مهرجان أعياد بيروت فيكن تتواصلوا معنا على الرقم 03-328-000 وتربحوا معنا تيكتس لتحضروا الأخرس أو حتى حفلة أخرى للموسيقي اللبناني الفرنسي والعالمي إبراهيم معلوف. بوقت فرضت فيه الحرب والظروف إلغاء معظم المهرجانات الفنية اللبنانية، يختار مهرجان أعياد بيروت أنه يتمسك برسالته يلي حملها من انطلاقته، وأكد أن الثقافة كانت ورح تبقى أحد أشكال المقاومة وأن الفن هو الوجه الآخر للأمل. بيرجع مهرجان أعياد بيروت هالصيف بنسخته الـ11 من موقع جديد على الواجهة البحرية بمنطقة أنطلياس النقاش، وذلك نتيجة الظروف الاستثنائية يلي حالت من دون استخدام الموقع السابق على الواجهة البحرية بوسط بيروت. بيحمل المهرجان هالسنة عنوان وطني بامتياز وبيبقى لبنان. إذا تواصلوا معنا على الرقم 03-328-000 لحتى تكونوا عم تربحوا تيكت لتكونوا عم تشاركوا مع مهرجان أعياد بيروت، إن كان مع الفنان اللبناني الفنان الأردني الأخرس أو الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف. إذا تواصلوا معنا على الرقم 01-328-000. بيحمل المهرجان هالسنة عنوان وطني بامتياز وبيبقى لبنان، وبتنطلق فعالياته مساء 16 تموز مع النجمة اللبنانية عبير نعمة يلي رح تفتتح ليالي أعياد بيروت بصوتها الدافئ وحضورها بأمسية بينطرع الشاي الأغنية اللبنانية الأصيلة وبتجمع فيها بين الأغاني العاطفية والوطنية. ناطرين اتصالاتكم كلكم على الرقم 01-328-000 لحتى تكونوا عم تربحوا تيكت لتكونوا عم بتشاركوا معنا بـ 18 تموز مع الفنان الأردني الأخرس يلي رح يسجل حضوره الأول على مسرح المهرجان بلقاء طال انتظاره مع الجمهور اللبناني بعد النجاحات الواسعة يلي حققها بالعالم العربي ليقدم وحدة من أكثر السهرات الشبابية هالصيف. أما مساء 20 تموز فبيتجدد الموعد مع الموسيقي اللبناني جيما نوكيون يلي بيرجع إلى أعياد بيروت بأمسية موسيقية استثنائية بيمزج فيها بين الشرق والغرب بأسلوبه الخاص يلي لطالما ميزه. ولأنه أعياد بيروت لطالما آمن بتنوع الفنون بطول الكوميدي اللبناني جون أشقر مساء 22 تموز بليلة مختلفة تحمل عنوان فينا نحكي، وبيقعد خلال الجمهور بجرعة كتير كبيرة من الضحك والمواقف المستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية. ب24 تموز بيتجدد اللقاء مع النجم اللبناني جوزيف عطية يلي بيرجع إلى العاصمة بيروت وبيقعد جمهوره بأمسية بتحمل كتير من الفرح بعد النجاحات الواسعة يلي حققها بالمسارح اللبنانية والعربية. مساء 25 تموز بيستقبل المهرجان المرة الأولى الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف بمحطة فنية استثنائية بينطرع عشاء الموسيقى، حيث بيقدم مشروعه الموسيقي الفريد يلي جمع بين الثقافات وحقق نجاحات كبيرة على أبرز المسارح العالمية. كمان لكل محبي موسيقى إبراهيم معلوف يتواصلوا معنا على الرقم 01-328-000 لحتى يربحوا تيكتس ويكونوا عم بيشاركوا معنا بهذه الأمسية ب 25 تموز. ب 26 تموز بيشهد مهرجان أعياد بيروت الظهور الأول للفنان اللبناني الشامل مروان خوري على مسرحه بأمسية رومانسية بامتياز بيقدم خلالها باقة من أشهر أغنياته وألحانه يلي شكلت جزء كتير كبير من ذاكرة الجمهور العربي. وبموعدها السنوي يلي أصبح تقليد بينطروا عشاقها تختتم ملكة الإحساس أليسا فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان أعياد بيروت مساء 28 تموز بليلة بيلتقي فيها الحب الرومانسية مع العاصمة يلي لطالما احتضنت أجمل محطات الفنية.
البطاقات متاحة لجميع الراغبين بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس وبأسعار مناسبة لكافة الفئات الاجتماعية. مرة جديدة إذن بيثبت مهرجان أعياد بيروت أنه الفن بلبنان منه طرف، ولكن هو فعل إيمان بالمستقبل وأنه الثقافة قادرة على مواجهة كل الأزمات والانتصار عليها. وبينما غابت مهرجانات كتيرة عن صيف هالسنة، بيواصل أعياد بيروت رفع راية الفرح وبيوجه رسالة واضحة إلى كل العالم، وبيبقى لبنان بلد الفن والحياة مهما اشتدت التحديات.

0: 5 على 5 بياخذ بريك وبيرجع على جبل لبنان. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sous artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062 6200.
1: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
0: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

منتابع خمسة على خمسة دايماً عبر إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. انقطعت الكهرباء عن أكثر من 623 ألف منزل ومؤسسة تجارية حتى وقت متأخر بسبب الظروف الجوية القاسية يلي شهدتها عدة مناطق بأمريكا، وأفاد موقع تربوي وأيضاً متخصص برصد انقطاعات الكهرباء بأنه ولاية بنسلفانيا هي الأكثر تضرر وسجلت نحو 119,300 حالة انقطاع للتيار، أي ما يمثل نحو 1.8% من إجمالي العملاء بالولاية وعددهم 6.7 مليون. وقالت شركة الخدمات الكهربائية عبر موقعها الإلكتروني: أعدنا الكهرباء إلى أكثر من 130 ألف عميل منذ بدء العاصفة، لكن لا يزال هناك عمل كبير يتعين القيام به، ولا تزال فرق العمل تساهم في إصلاح الأضرار الكبيرة وتعيد بناء أجزاء من الشبكة الكهربائية. مع تحطيم موجة الحر يلي اجتاحت أوروبا خلال الأسابيع الأخيرة، أرقام قياسية بدرجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة داخل المنازل لمستويات غير مسبوقة، اتجه كثير من سكان القارة إلى البحث عن حلول فورية للتبريد، وكان أبرزها أجهزة التكييف بحسب بلومبرغ. ويسهم تزايد إقبال المستهلكين على هالأجهزة يلي يمكن تركيبها بشكل شبه فوري وبتتميز بانخفاض كلفتها مقارنة بأجهزة التكييف التقليدية المنفصلة الأكثر انتشاراً بالولايات المتحدة وآسيا، بدعم أرباح كبرى شركات تصنيع الأجهزة المنزلية الصينية بما في ذلك ميديا جروب وغيرها.

إلى الرياضة، حيث كان الجميع بيعتقد أن المنتخب الأمريكي رح يخوض مباراته الحسم أمام بلجيكا بدور 16 من كأس العالم، ولكن من دون هدافه، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كشف قبل يوم واحد من المباراة عن رفع العقوبة عن اللاعب لحتى يكون متاح للعب. وقال الفيفا ببيان: تم تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف لفترة اختبار مدتها سنة واحدة، وذلك في تراجع يعتبر نادراً في لعبة كرة القدم. وأثار قرار لجنة الانضباط بالفيفا ردود فعل واسعة، أبرزها تعليق الرئيس الأمريكي يلي كتب عبر منصته: شكراً لفيفا على فعل الشيء الصحيح وتصحيح ظلم كبير. إلى فنزويلا، حيث أظهرت بيانات نشرتها وزارة الإعلام الفنزويلية أن عدد ضحايا الزلزالين يلي ضربوا فنزويلا ارتفع ل 3342، وتشير الحصيلة الجديدة إلى أن عدد المصابين بلغ 16470 شخصاً، بينما ارتفع عدد المشردين إلى 17345 شخص. وكانت القائمة بأعمال الرئيس بالإنابة بفنزويلا دافعت بخطاب بمناسبة مرور 215 سنة على استقلال فنزويلا عن الإجراءات يلي اتخذتها الحكومة بأعقاب الزلزالين، وسط تزايد الإحباط إزاء ما وصفه الكثيرون بأنه استجابة متأخرة وغير كافية للكارثة.

لم يعد الذكاء الاصطناعي حكر على الروبوتات وغزو الفضاء، بل تسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية لحتى يرجع يصيغ كل شيء عم يأكله الناس مثل البسكوي، أو حتى عم بحطوه على البشرة مثل الشامبو. وفي هذا السياق شدد مسؤول تنفيذي كبير بشركة فرنسية لمستحضرات التجميل لرويترز على أنه الذكاء الاصطناعي سمح لها بتحديد جزيئات من منتجات العناية بالبشرة يمكن استخدامها، وجعل الشركة قادرة على استحداث منتجات بسرعة أكبر من السابق بأربعة أمتال. وقال مسؤولون تنفيذيون أنه شركات للسلع الاستهلاكية عم تستخدم الذكاء الاصطناعي بابتكار المنتجات، هالأمر يلي عم بيساعدها ببعض الحالات على اختبار المكونات بشكل أسرع وتوليد أفكار الوصفات ومعالجة نقاط الضعف بسلاسل التوريد. ويأتي هذا التوجه نحو دمج الذكاء الاصطناعي بتطوير المنتجات بالوقت يلي عم بتواجه فيه شركات السلع الاستهلاكية ضغوط لتسريع الابتكار وخفض التكاليف بظل تغير أذواق المستهلكين. وشدد رئيس وحدة المنتجات الاستهلاكية بإحدى الشركات يلي بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي بمختبراتها من 4 سنوات أن الشركة حددت جزيئات جديدة لمنتجات التجميل من خلال توقع تأثير على البشرة والشعر.

ذكر الباحثون أن لجوء المراهقين المتزايد لروبوتات الدردشة ربما يحمل فوائد محتملة، ولكن يؤثر على مخاوف من إضعاف الفرص بتعلم مهارات العلاقات الإنسانية عبر التفاعل مع الآخرين. وأفادت دراسة أجراها باحثون بإحدى الجامعات بأن أدوات المحادثة مثل تشات جي بي تي أصبحت مصدر شائع للدعم لدى مراهقين بيسألوا عن الصداقة والخلافات الأسرية والعلاقات العاطفية. وأضاف الباحثون أن هالأنظمة تقدم استجابات فورية وغير حاكمة، لكنها بتدفع بعض المستخدمين الصغار للاستغناء عن التفاعل البشري بعلاقات رقمية مريحة وسهلة.

ارتبط المشي أثناء النوم بالأدب والسينما بالغموض والطرافة، ولكن بيجمع بين النوم والحركة بمشهد بنائد المعلوف، وبالطال هذه الظاهرة نحو 1.5% من البالغين و5% من الأطفال، ويعتقد أن الإنسان هو الكائن الوحيد يلي بيعاني منه. وبتقول الدراسة أنه حدوث هذه الظاهرة هي عبارة عن تيقظ لأجزاء المخ المرتبطة بالنشاط الحركي، بحين بتضل الأجزاء الأخرى المرتبطة بالوعي والذاكرة واتخاذ القرار بحالة تشبه النوم.

0: كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل بتعود إلى أوائل تسعينيات القرن الماضي بتفيد بأن الرئيس الأمريكي الحالي حاول التقرب من الأميرة ديانا بعد انفصاله عن الملكة تشارلز عام 1992. فعندما التقى الأمير ويليام بدونالد ترامب بعد حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، قال الرئيس الأمريكي المنتخب أنهما أجريا حديثا رائعا، ولكن من المرجح أن موضوع والدة الأمير الراحلة الأميرة ديانا لم يطرح. وبالتسعينيات ترددت أنباء عن إعجاب ترامب الشديد بالأميرة ديانا، كما ورد بمقال كتبته صديقتها المقربة، وهي قصة عادت للظهور مجددا بعد لقاء الأمير ويليام بالرئيس المنتخب. تعرض متحف فرنسي وهو صانع الزجاجيات والمجوهرات الشهير والذي يقع قرب المصنع الذي يحمل اسم نفسه بشرق فرنسا لسرقة مجوهرات بقيمة بضعة ملايين يورو بحسب مصدر مطلع على التحقيق. وأشار المصدر إلى أنه حوالي 20 قطعة مجوهرات سرقت ولا تزال قيمة المسروقات قيد التقييم، ولكن قد تصل إلى بضعة ملايين يورو. وأعلن المتحدث باسم المتحف عن السرقة وإغلاقه لأيام، وهدفه التخطيط لإعادة افتتاحه بأمان وسلاسة. أعادت العاصمة الفرنسية فتح 3 مواقع للسباحة بنهر السان أمام الجمهور بالتزامن مع بدء موجة حر جديدة، باستمرار لعودة تاريخية للسباحة العامة بالنهر بعد حظر السمر أكثر من قرن. وقالت بلدية باريس أن مواقع السباحة الثلاثة رح تضل مفتوحة أمام الجمهور حتى 30 آب، وتقع المواقع بمناطق بارزة من العاصمة الفرنسية. وكانت هالمواقع قد افتتحت للمرة الأولى الصيف الماضي، وسجلت عودة السباحة العامة لنهر السان للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، حيث استقطبت نحو 100,000 شخص خلال الموسم الافتتاحي. وحظرت السلطات السباحة بنهر السان رسمياً من عام 1923 قبل أن تمهد كل الاستثمارات يلي بلغت نحو 1.4 مليار يورو، ما يعادل 1.6 مليار دولار، الطريق لإعادتها. وشملت هالاستثمارات تحديث محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات تصريف المي ضمن جهود طويلة لتحسين جودة المي وإتاحته مجدداً للسباحة. فاصل ونواصل 5 على 5، خليكن معنا.
1: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabellebnan x.com/jabellebnan انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July

0: magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انزو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lv كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: كل القصايد من حلا عينيك
8: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
7: لو غمضت عيني وامشي
8: بليله رومانسيه استثنائيه الاحد 26 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش
7: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
8: كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
7: قلبي ده قلبي ده
8: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
7: وكل العام حسوا إليك
8: هذا الحفل برعاية نوك نوك
7: مرة.
8: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
9: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000

اجتاحت سيول وفيضانات مفاجئة أجزاء واسعة من مدينة إسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا إثر عاصفة مطرية غزيرة غير متوقعة، مما أسفر عن شلل شبه تام بحركة المرور وتضرر كبير بالبنية التحتية والمناطق التجارية. وأظهرت فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدفق متسارع للمي وهي بتغمر الشوارع الرئيسية ومحطات المترو والأسواق التاريخية بالمدينة يلي بيعيش فيها نحو 16 مليون نسمة. وتوقفت حركة السير بمحاور رئيسية بتربط الجانبين الأوروبي والآسيوي للمدينة بظل تحذيرات من السلطات المحلية للسائقين بتجنب الطرقات المنخفضة. ودعت السلطات باسطنبول المواطنين لتوخي الحذر الشديد وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى، وأكدت أن فرق الإنقاذ والبلدية تعمل بكامل طاقتها لتصريف الماء وفتح الطرق المغلقة. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا وإصابات خطيرة، فيما تشير التوقعات الجوية إلى احتمال استمرار الاضطرابات الجوية وهطول الأمطار على شمال غرب تركيا خلال الساعات المقبلة.

أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بالعراق عن ضبط 25 مليار دينار عراق جديدة، فضلاً عن ضبط مبلغ مليون دولار، إلى جانب ضبط ذهب تقدر بنحو 5 كيلوغرامات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه.

أصدرت المحكمة العليا بإيطاليا حكم يقضي بأن تقديم مياه الحنفية ليس حقاً لمرتدي المطاعم ونزلاء الفنادق، وأنهت جدل استمر لسنوات. وتعود بداية هذه القضية إلى عام 2019 عندما طلبت سائحة من الماء بمطعم فندق بمنطقة شمال إيطاليا، وكانت المدعية تقضي أسبوعاً في فندق 5 نجوم بمنتجع للتزلج خلال عطلة رأس السنة، وبحجز بيشمل إقامة مع عشاء باستثناء المشروبات.

إلى لبنان، حيث وجه الجيش الإسرائيلي رسالة جديدة لأهالي بلدات إبلساء مرجعيون لليعة برج الملوك ودير ميماس. ودعا الجيش الإسرائيلي بالرسالة أهالي هالبلدات لمنع لجوء الغرب لبلداتهم، ومن بين عناصر من حزب الله. استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قائد الجيش رودولف هيكل، وبحث معه في التحضيرات لتنفيذ الإطار المنبثق عن مفاوضات واشنطن، ولا سيما البدء بانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية.

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على اكس: ثلاث مشاهد بالجنوب، مشهد بكبر القلب لما اهلنا بالكره الحدوديه عم يتمسكوا بال 10452 كيلومتر مربع، مشهد محزن لما اسرائيل عم تستهدف مديره مدرسه مع عائلتها، ومشهد مخيف لما السلطه عم بتكون عاجزه امام اتفاق كشف لبنان واعطى الغطاء لاسرائيل للاعتداء والاحتلال ومنعنا حتى نشتكي وخلينا نخاف اكثر على لبنان.

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي الزعماء إيران بأنه معقول يكون عندهم المصير نفسه الذي أدى إلى قتل المرشد السابق علي خامنئي إذا حاولوا يدمروا إسرائيل. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أنه أي زعيم إيراني يسعى لتدمير إسرائيل رح يلقى نفس المصير يلي لقاه المرشد السابق علي خامنئي.

أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة حققت بحسب تعبيره نجاح عسكري كتير كبير بالمواجهة مع إيران، وشدد على أن واشنطن سحقت القدرات العسكرية الإيرانية ولن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية بين البلدين للوصول إلى اتفاق نهائي ينهي التوتر. وقال ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية أن الأداء الأمريكي خلال الحرب مع إيران كان رائعاً، معتبراً أن بلاده نجحت في تحقيق الأهداف العسكرية، لكنه أشار إلى أن هذه الإنجازات لم تحظى بالتغطية الإعلامية التي تستحقها. صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة النبطي الفوقة أدت إلى 4 شهداء، من بينهم المربية غندور ووالدتها وعاملة وعامل من جنسية أجنبية. بالتزامن أعلنت عمليات الطوارئ ببيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان من 2 أذار حتى 6 تموز أصبحت 4319 شهيد و12203 جرحى.

شكر رئيس الجمهورية جوزيف عون مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان على دعم المستمر للبنان، داعياً إلى مواصلة هذا الدعم في مواجهة الأصوات داخل الولايات المتحدة التي بحسب تعبيره لا تسعى إلى مصلحة لبنان. وأكد عون أن استمرار إسرائيل بالتمسك بالبقاء داخل الأراضي اللبنانية بشكل عقبة أمام تحقيق الأهداف المشتركة التي تعمل عليها كل من الولايات المتحدة ولبنان، وفي مقدمتها استعادة سيادة الدولة اللبنانية واستقلالها، وحذر من أن هالتعنت سوف تكون له تداعيات سلبية على هذه المساعي.

0: هيدي كانت حلقتنا لليوم من 5 على 5 دايما عبر هواء اذاعه جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. بكره حلقه جديده وموعد جديد وضيفنا الصحفي سيمو ابو فاضل. الى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون اذاعه جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الاخبار اول باول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصه الاعلاميه الذكيه.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس.
3: دايما بحكولي عنك انك انتي دايما
2: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش.
3: النهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
2: كونوا معنا، مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: غالبا.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
3: بعدك طمع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
3: غالبا.
2: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش.
5: عايشانك أحلى سنين في العمر ضي العين.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: تحسات حسها ملك على عرشها.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطيه
1: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
2: بليله من العمر الجمعه 24 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافه فروع تيكتينج بوكس اوفيس.
1: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعايه بيبسي.
1: بيروت.
2: تامين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
3: لبنان البلد الاخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية.
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق.
4: تزقزق ما صبتشي.
3: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية.
4: أنا بحسها كوميدية.
3: لولو أكتر اجتماعية.
4: سياسية اجتماعية.
5: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
6: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
6: بلا منحس بلا منحس
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: وينك وينك.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
6: وين
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
7: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلامي تشوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ $10. قلت له يا حبيبي كيف $10؟ قال إيه على الهاي واي عم بتنيمة. قلت له حبيبي $10 بنيمة بروقة بغديع بدشية بحطك عراب السيارة هلأ $10.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي $10 وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دفكة انسو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط التاني
4: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي ابراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: أحلى.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: كل القصايد من حلا عينيك.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حسوا إلي.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لاقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف.
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي.
3: بيروت.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Le collectif Mono vous invite au parcours des curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sous artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062-6200.
3: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة أربعة، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.

0: على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد

0: حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
1: تقفز
0: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
1: تزقزق. ما صبت شي
0: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
1: إنه أنا بحسها كوميدية،
0: لولو أكتر اجتماعية
1: سياسية اجتماعية.
2: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
3: كل القصايد من حلا عينيك.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
4: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
4: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إلي.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح مع الإعلامي جوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا معي ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس.
5: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: بلا منحس بلا منحس
2: بليلة ما بتنتسى، الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد منرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: تحسات حسات ملكة على عشور.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
2: بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على برود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء. من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500,000 ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

La tâche mini, la la la la la. M'galbi bachlef le kiamin. Inni.

0: منهاش عن أبها.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: عهدير البوستة اللي كانت ناقلتنا من ضيعة حملايا لضيعة تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062 6200.
2: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: بلا منحس بلا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعد التطليعة بعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
1: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بلش نهارك مع صوتك عالي، البرنامج رقم واحد بإذاعة جبل لبنان. أخبار، رياضة، عناوين الصحف وفضايح الإدارات العامة والخاصة، كل شي بصوت عالي، لأنه نحن الصوت يلي بيوصل. صوتك عالي من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح مع الإعلامي جوني الصديق على جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية عم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السياره هلا ب 10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز

0: واجد أنت الياس النقاش البحرية
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلع 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس.
2: هالصيفية خلوا طلعتكن تكون على البرود وبأجواء ما بتشبه غير الزعرور. من 16 ل 19 تموز لقونا بزعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب، من الأربعة بعد الظهر للعشرة بالليل. عروض يومية للولاد، لايف باند كل ليلة، وأكيد كيدز أرينا كبيرة فيها كل شيء، من الترامبولين للأركيد جيمز وللإنفليتبلز. ومين قال بحيرة؟ أكيد قال، قاعدة حلوة حدا وخيارات كتيرة للأكل والشرب. من 16 ل 19 تموز زعرور فايبز فيستيفال بالزعرور كلاب. الدخولية 500 ألف ليرة والولاد تحت الثمانية ببلش. هالحدث بالتعاون مع إي بوزيتيف. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: دايما نات بحكولي عنك إنك انتي دايما نات.
2: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
3: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: غالبا.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طول.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
3: غالبا.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
1: مرق.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at ticketing box office. Guy Manoukian live July 20th.
4: Thank you.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار. قلت لها بطلت

مليتيلي قلبي جراح قلت لها راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلت لها من هالاخبار اللي تمن هميت

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب قالت لي ما عندك قلب قلت لها غيرت الدرب لا رح أعشق لا رح حب هالمرة تربيت

0: معاكي ضيعتنا
1: كلها
0: ضيعتنا كلها ضيعتنا كلها
2: طريق العين كانوا يقولوا لنا
0: اسم الله
2: قلبي اسم

طيب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب، كفرت بوجودي وصرت

بيتك مغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المرطيب يا رب صرت اشكيله من الامر العصيب.

مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب، ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا رب. فلفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب، وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب، من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب منك على شهرين.